الناس بتحب تسمع من الناس، الناس بتحب تسمع من الناس اللي شبههم، ناس جربت قبلهم، ده بيطمنهم وبيديهم ثقة. عشان كده النهاردة عندنا شغلانة كبيرة قوي اسمها انفلونسرز أو المؤثرين. دي ناس بتطلع على وسائل التواصل الاجتماعي تقولك تجاربهم، هم جربوا ايه، عملوا ايه، وبيدولك من خبرتهم. المؤثرين دول ليهم دور كبير قوي في تشكيل حركة التجارة وتفضيل المنتجات والبيع، وأحيانا بيحركوا الرأي الداخلي. أهميتهم بتنبع من أن الناس بتحب تسمع للناس، وده بيديهم راحة وطمأنينة وهم بيجربوا. النهاردة هنتكلم عن أشهر لايف انفلونسر. ده ما جربش حاجة في الحياة، لأ ده جرب الحياة نفسها ورجع يقول لنا إيه اللي نعمله في مدة أيام حياتنا.

الهدف ده كان واضح جدا واتكلم عنه في جامعة 2، بيقول كده: حتى أرى ما هو الخير لبني البشر حتى يفعلوه تحت السماوات مدة أيام حياتهم. سليمان في السفر اللي كتبه من الوحي المقدس كان عنده هدف أنه يجرب الحاجات المتاحة في الدنيا، يجرب كل حاجة عشان يرجع بخلاصة أو يعني توصيات أو نصايح يقولها للناس ويقولهم ده أحسن حاجة تعملوها وإنتوا موجودين تحت السماوات. وكلمة تحت السماوات معناها أنهم عايشين على الأرض، أنهم موجودين. سليمان كان بلغتنا النهاردة هو مؤثر، هو واحد راح جرب كل حاجة في الحياة عشان يطلع بخلاصة. عشان كده تعالوا النهاردة نشوف هو جرب إيه وقال لنا إيه. سليمان عمل حاجات كتير قوي بيتكلم عنها، بيقول عظمت عملي، يعني عمل كل حاجة هو عايز يعملها. بلغتنا النهاردة هو achieve my work، هو ضمن الإنجاز. سليمان ضمن الإنجاز، كان حياته فيها إنجازات كتير قوي. كمان بيقول بنيت لنفسي، هو بنى بيوت وعقارات، هو ضمن الإقامة المريحة. النهاردة الناس كلها بتدور على إقامة مريحة وعلى مكان راقي وعلى رفاهية، سليمان ضمن الكلام ده. كمان سليمان بيقول عملت لنفسي، عمل مزارع ومشاريع. ليه؟ عشان يضمن الأكل والقوت اليومي. فسليمان ضمن إنجاز شغله، ضمن إقامة مريحة، وضمن الأكل. مش كده وبس، كمان بيقول كده جماعة النفسي، بيتكلم عن الفضة والذهب ومقتنيات الملوك. هو جمع حاجات كتيرة قوية عشان يضمن حاجتين، الرفاهية والغنى. سليمان كان عنده مستوى عالي جدا من الرفاهية، بلغة النهاردة هو كان عنده أحدث حاجة في التكنولوجي الموجودة في الدنيا، وكان غني جدا. كمان بيقول اتخذت لنفسي، وبيتكلم عن زوجات وسراري. هو سليمان ضمن الشبع الجنسي والعاطفي، هو جرب كل حاجة هو نفسه فيها. وحب يلخص كل اللي قاله وقال كده: مهما اشتهته عيناي لم أمسكه عنهما. هو ضمن تحقيق الأهداف، كل اللي عايزه عمله، بالمصري كده ما سابش حاجة في نفسه ما عملهاش. طيب يا سليمان، بعد ما جربت كل حاجة، بعد ما ضمنت الإنجاز وضمنت الإقامة المريحة وضمنت الأكل والشرب وضمنت الرفاهية والغنى وضمنت الشبع الجنسي والعاطفي، بعد ما جربت كل حاجة وكل اللي نفسك فيه حققته وأهدافك كلها تعلم عليها وتكتب، تم الإنجاز، ممكن تقول لنا خلاصة الحياة؟ بيقول لنا كده: ثم التفت أنا إلى كل أعمالي التي عملتها يداي وإلى التعب الذي تعبته في عمله، فإذا الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس. إيه الخلاصة يا سليمان؟ قال الخلاصة أنه في فرح لكنه مؤقت، لكن كمان الخلاصة الأهم أن الكل باطل، كل باطل، كل اللي عملته ده طيب ملوش لازمة. طب يا سليمان إيه اللي ليه لازمة؟ إيه يا سليمان الحاجة المهمة اللي نعملها عشان نكون مبسوطين في الدنيا دي؟ سليمان هو النموذج البشري اللي جرب كل حاجة هو نفسه فيها، لكنه طلع بخلاصة أن كل تعبه باطل، لكنه كمان طلع بحاجة مهمة قوي بنلاقيها طول سفر الجامعة، أن المتعة مؤقتة، أما الفرح الناتج عن العلاقة الحقيقية مع الله هو مستمر وثابت حتى وسط الألم أو الضيق. سليمان كأشهر واحد جرب الحياة عشان يقول لنا الخلاصة، كانت خلاصته أن كل تعب بنتعبه في الحياة هو باطل الأبطيل. أحب أقتبس اللي قاله كينيس جي هانا وقال كده: الحياة بدون الله حتى في أجمل حالاتها فارغة، والحياة مع الله حتى في أسوأ حالاتها مليئة بالغنى والرجاء. سليمان اللي جرب كل حاجة في الدنيا طلع بالنتيجة دي، أن كل حاجة بعيدة عن الله هي باطلة، لكن كل حاجة مع الله هي جميلة. لو أنت من الناس اللي بتحب تسمع الريفيوهات أو التقييمات بتاعت كل حاجة قبل ما تستخدمها، النهاردة اسمع التقييم اللي كتبه سليمان عن الحياة بعد ما جرب كل حاجة فيها وطلع لنا بالخلاصة اللي بتقول الحياة جميلة فقط بجوار الله.

يا رب يسوع، بشكرك انك اله صالح وامين. اشكرك يا رب ان انت حاضر في وسطنا. اشكرك يا رب انك بتسمع انات قلوبنا. يا رب بحط من ايدك كل حد يا رب بيسمع يا رب وهو موجوع ومتالم. تيجي يا رب يسوع طيب كل قلب يا رب. انت تقدر يا رب توصل للجروح يا رب وللمشاعر المخفيه، لان انت الوحيد اللي عارف اللي جوه كل قلب واحد فينا. يا رب بثق ان انت يا رب بتقدر تداوي. انت الشافي يا رب يسوع القدير وحدك. امين.

فرصة جديدة كده نتقابل مع ربنا ونسبحه. تعالوا نبتدي كده بكلام الكتاب. أما رحمة الرب فإلى الدهر وإلى الأبد على خائفيه، وعدله على بني البنين، لحافظي عهده وذاكري وصاياه ليعملوها. الرب في السماوات ثبت كرسيه، ومملكته على الكل تسود. باركوا الرب يا ملائكته، المقتدرين قوة، الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامي. باركوا الرب يا جميع جنوده، خدامه العاملين مرضاته. باركوا الرب يا جميع أعماله في كل مواضع سلطانه. باركي يا نفس الرب. الرب في السماوات ثبت كرسيه، ومملكته على الكل تسود. أما رحمة الرب فإلى الدهر والأبد على خائفيه، وعدله على بني البنين. رب بنباركك لأنك رحيم وعادل. بنباركك يا رب لأنه كرسيك ثابت في السماء. رب في السماوات ثبت كرسيه، ملك، أنت الملك ومملكتك على الكل تسود. رب بنباركك وإحنا عارفين قدرتك، وإحنا عارفين حجمك الحقيقي، وإحنا عارفين مكانتك. أنت ملك الملوك، أنت رب لمملكتك ثابتة من الأزل وإلى الأبد. والملائكة في السماء وإحنا على الأرض بنعلن يا رب الإعلان ده، أنت مقدس، أنت قدوس، أنت عالي ومرتفع، أنت ملك الملوك ورب الأرباب، أنت العدل والحق، قاعدة كرسيك الرحمة والأمانة تتقدمان أمام وجهك، كرسيك إلى دهر الدهور، سلطانك سلطان أبدي، أنت قديم الأيام من الأزل وإلى الأبد. نباركك يا رب لأنك مرتفع فوق الكل، العدل والرحمة قاعدة كرسيك، الرحمة والأمانة تقدمان أمام وجهك.

رب جينا نعلن يا رب إيماننا وثقتنا فيك. جينا يا رب نصدق أن أنت ليك ذراع القدرة والقوة، أن أنت يا رب متسلط في مملكة الناس، أن أنت عارف يا رب أنت بتعمل إيه، وإحنا يا رب مصدقين فيك، مؤمنين بيك بأنك قادر وعالي ومرتفع وعادل، كمان بأنك رحيم، بأنك أب بتترأف على بنيك، بأنك صاحب قوة وسلطان وقدرة، لكن كمان أنت رحيم. كبعد المشرق عن المغرب أبعدت عنا معاصينا، لم تجازنا حسب أثامنا. رب قدام العظمة دي، قدام الهيبة دي، قدام المحبة دي، مش بنعرف غير إن احنا نسبح ونشكر ونركع قدامك يا رب ونقول لك احنا مصدقين فيك، احنا واثقين فيك، واثقين فيك لأنك أبونا، واثقين فيك لأنك قادر، واثقين فيك لأنك عادل، واثقين فيك لأنك رحيم. قلوبنا يا رب مليانة، مليانة كلام، مليانة ثمر شفاء. فاض قلبي بكلام صالح، قلوبنا يا رب مليانة امتنان، مليانة يا رب انبهار بيك، رحمتك وقدرتك وأمانتك وعدلك. جينا يا رب نعلن إيماننا فيك،

رب جينا نقدم لك عمرنا، جينا نقدم لك حياتنا. رب جينا نقول لك ان احنا واثقين ومصدقين فيك. رب جينا نسبحك وفرحانين بيك، مش عشان حاجة انت بتعملها ولا تقدمها، لكن يا رب لانك الهنا، لانك ابونا، لان يا رب قلوبنا مليانة تسبيح، مليانة حمد وشكر وعرفان يا رب لوجودك في حياتنا يا رب، لحبك وامانتك، لأبوتك ورحمتك. رب بصلي ان كل مرة نغمض عينينا، كل مرة يا رب نفتح الكتاب، نشوفك بوضوح، ونعرف يا رب نقدم لك تسبيح، نعرف نقدم لك ثمر شفاء معترفة باسمك، وانه في كل يوم نعرف ناخد كده نفوسنا ونباركك. في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الدهر وإلى الأبد. آمين.

أهلا منورين، إحنا في برنامج أبانا الذي وأنا أمولة. أبانا الذي هو ضابط الكل. ساعات بشك إنك تقدر فعلا يبقى ليك السلطان أو حتى إنك ضابط الكل. إزاي تكون ضابط الكل وفي ناس بتتقتل وتسرق وتخطف وتغش وتغتصب؟ إزاي كده؟ لكن صدقني يا رب لما برجع أفكر تاني بفتكر إنك مش بس ضابط الكل، لكنك أب ضابط الكل. يعني أنت أبو الإنسان الشرير والإنسان الخير، أنت أب ضابط الكل وأولادك، في ناس منهم أشرار وفي ناس منهم خيرين، أنت كمان صابر على ده وعلى ده وناوي تحط حد للشر ده. سؤالي ليك يا رب، هو أنت ما تقدرش تتنبأ أو تعرف اللي هيحصل قبل كده؟ أنت مش عارف الشر قبل ما يحصل؟ طبعا أكيد أنت عارف يعني، بس أنت ليه مش بتوقفه؟ أنا عارفة إنك أب مختلف وإن الحدود اللي عندك حاططها للشر، بس أنا بصراحة مش شايفاها، ورؤيتك وفكرك وقوتك وسلطانك حساباتهم غير حساباتي. بس أنا بس عايزة أقولك أنا مش شايفة قوي اللي أنت بتعمله. أنا عارفة إن نظرتي محدودة، سواء في القراية للأمور أو سواء في فهمي ليها. يا رب أنا جاي أخضع لك وأخضع لسلطانك بإرادتي، وبصدق إنك ضابط الكل رغم ان انا مش شايفه، وليك سلطان على الطبيعه وعلى الناس وعلى الامور اللي انا مش فاهماها. عارف ليه؟ لاني شفت ده بنفسي، شفته في حياه شعوب وشفته في حياتي الشخصيه. في مرقس 4 لما حصل النوء العظيم بنلاقي في الايه مرقس بيوصف لنا: فقام وانتهر الريح وقال للبحر اسكت ابكم، فسكتت الريح وصار هدوء عظيم، وقال لهم: ما بالكم خائفين هكذا؟ كيف لا إيمان لكم؟ فخافوا خوفا عظيما وقالوا بعضهم لبعض: من هو هذا؟ فإن الريح أيضا والبحر يطيعانه. تفتكر الإله اللي خلق الدنيا كلها، إله تخضع له الريح والبحر، ملوش سلطان وملوش قدرة إنه يتحكم في الأمور؟ أبويا السماوي، أنا جاي أعترف لك إن أنا خايفة، وان انا كتير قوي بحس ان انت مش قادر توقف الشر ومش قادر تحميني، لكن انا جاي اقولك انه انت فعلا ابويا السماوي وانت ضابط الكل. ساعدني اصدق الحقيقة دي، ساعدني افهمها وادركها. كتير بحس ان انا مسؤولة عن حماية نفسي وحماية اولادي وجوزي والناس اللي حواليا، حماية فلوسي وبيتي وممتلكاتي، لكن أنا جاية أقولك إنه الإحساس ده أنا عارفة إنه مش صح، وجاية أقدمه لك، وجاية أفضح نفسي وأفضح أفكاري ومشاعري قدامك. من فضلك يا رب ارفع عني الموضوع ده، وخليني أفضل دايماً واثقة فيك وعارفاك وشايفاك ومتأكدة في صلاحك. أمين.

أيها الآب السماوي، يا من أتى يسوع طفلاً فعاش في أرضنا وفي منطقتنا في الشرق الأوسط، نصلي من كل القلب أن تزور بلادنا مرة ثانية. نصلي أن تزور بيوت المحرومين، وأن تلمس قلوب المتألمين، وأن تسدد احتياجات المحتاجين، وأن تمد يد العون للحائرين والخائرين. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس. المزمور 111.
2: هللويا، أحمد الرب بكل قلبي في مجلس المستقيمين وجماعتهم. عظيمة هي أعمال الرب، مطلوبة لكل المسرورين بها. جلال وبهاء عمله، وعدله قائم إلى الأبد. صنع ذكرا لعجائبه، حنان ورحيم هو الرب. أعطى خائفيه طعاما، يذكر إلى الأبد عهده. أخبر شعبه بقوة أعماله ليعطيهم ميراث الأمم. أعمال يديه أمانة وحق، كل وصاياه أمينة ثابتة مدى الدهر والأبد، مصنوعة بالحق والاستقامة. أرسل فداء لشعبه، أقام إلى الأبد عهده. قدوس ومهوب اسمه، رأس الحكمة مخافة الرب، فطنة جيدة لكل عامليها، تسبيحه قائم إلى الأبد.

زمن المعجزات ده ولا وفات، فكرة مسيطرة على كتير مننا. أقف قدام مشاكلي، أحسب حساباتي، أدور على إمكانياتي، لكن مواقف كتير مش هتلاقي لها حل غير إنه تحصل معجزة. العجيب اللي هو أمس واليوم وإلى الأبد صانع المعجزات، عايز يوريك بعينك الآيات. زمن العجب بتاع زمان تقدر تعيشه، مش بكرة، الآن. تابع معانا كل يوم في نقلة في إيمانك، وشوف واختبر العجب. لأ، ده موضوع أكبر مني بكتير، دي مواجهة أنا مش قدها. فعلاً في أمور ممكن تحصل في حياتنا إحنا مش قدها، وتبقى أكبر وأصعب مننا بكتير. دي حقيقة ما ينفعش نتجاهلها أو نهرب منها. حتى لو أنت شخصية قوية وبتعرف تواجه وبتعرف تتصرف، ممكن تيجي مواقف تلاقي الأمر أكبر منك. نفتح مع بعض قصة مشهورة جداً اتعملت ترانيم وقصة جميلة، صمويل الأول أصحاح 17. كان في حرب بين شعب الرب وأعدائهم وقتها، وخرج رجل مبارز من جيش العدو، عملاق رهيب، مقاييس جسده مش عادية. وطبعاً وقف وهو عارف إنه محدش هيقدر عليه، محدش هيقدر أصلاً يقرب منه، وإلا هينتهي تماماً. وقف بكل كبرياء يقول شوفوا واحد منكم يقدر عليا يجي يواجهني. وأوقات بتيجي في حياتنا مشاكل، مواجهات بتبقى كبيرة قوي، وكأنها واقفة قدامي وبتقول أنت مش هتقدر عليا، وكأنها بتواجهني وتقول أنت مش قدي لأني أكبر منك. داود كان من شعب الرب لكنه كان غلام صغير، وأشجعك اقرأ القصة بتفاصيلها، هتلاقي رسائل كتير، وأنا متأكدة أن ربنا هيبعت لك رسائل خاصة. وقف العملاق ده اللي اسمه جلياط 40 يوم يعاير الشعب صبح وليل، تلاقي ده في عدد 16. مش هينفع نعدي التفصيلة دي. هو المواجهة اللي قدامك عمالة تضغط عليك، والضغط مستمر صبح وليل، يعني بتفضل ليالي طويلة حاسس بالأمر الكبير ده، إنه كأنه عملاق واقف قدامك مش عارف تعمل معاه إيه، مش عارف تنام بسببه. ما تقلقش، كتاب بيشجعك، كمل معايا القصة وهتحصل نقلة في إيمانك مع داود الصغير اللي كان غلام صغير قوي لكنه كان ليه علاقة حقيقية مع الرب. وفعلا كل ما علاقتنا تبقى مع الرب حقيقية، كل ما ربنا يزيد في حياتنا وإحنا نقل، كل ما طريقة مواجهتنا للأمور هتختلف، كل ما رؤيتنا للعملاق اللي في حياتنا، للأمور اللي باينة كبيرة قوي، اللي باينة صعبة قوي، هتبقى رؤية مختلفة. علشان كده قبل ما نكمل القصة أشجعك تقول الآية بتاعت إنجيل يوحنا 3، ينبغي أن ذلك يزيد وإني أنا أنقص. يا رب أنا عايز أنت تزيد في حياتي، علاقتي معك تتعمق أكتر وأكتر، عشان أمشي في الحياة هنا بواجه أموري بصورة مختلفة، بواجه زي ما داود كده واجه برغم أنه كان صغير قوي، لكن علاقته معاك هي اللي عملت ده. داود راح المواجهة بالطريقة الصح. عدد 45، داود قال له أنت تأتي إلي بسيف ورمح وبترس، يعني عندك أسلحة كتيرة قوي، وانت ضخم جدا جدا وعندك إمكانيات غير عادية، لكن خلي بالك من اللي جاية. وأنا آتي إليك باسم رب الجنود، يعني أنا مش جايب إمكانياتي، أنا صغير قوي، لكن أنا بواجه بالرب نفسه، رب الجنود اسمه. وكمل وقال في عدد 47، ليس بسيف ولا برمح يخلص الرب، لأن الحرب للرب وهو يدفعكم ليدنا. مش محتاج إمكانيات ضخمة، مش محتاج عوامل مساعدة، الحرب هي للرب، الرب يستخدم أي حاجة. سفر صمويل الأول أصحاح 14 بيقول لأن ليس للرب مانع أن يخلص بالكثير أو بالقليل. ربنا ممكن يستخدم حتى لو حاجة صغيرة جدا، وده اللي حصل. داود غلب جلياط الجبار بحجر صغير، حجر صغير
قضى على جلياط الضخم الجبار اللي ما كانش أي حد قادر عليه ولا قادر يقف قدامه. تعالى النهاردة، تعالى النهاردة باسم رب الجنود، وقف قدام الجبار اللي في حياتك، وقف قدام الحاجة اللي انت مش قادر عليها، الموضوع اللي أكبر منك، وقف باسم رب الجنود. وما تنتظرش عوامل مساعدة، ما تنتظرش أدوات حرب، ما تنتظرش أمور كبيرة. قل له أنا آتي إليك باسم رب الجنود، لأن الحرب هي للرب. هو الوحيد اللي يدي النصرة، هو الوحيد اللي يدي الغلبة، هو الوحيد اللي يقدر على هذا الجبار. أشكرك لأننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بيك أنت، وبيك أنت وحدك رب الجنود اسمك. بكرة حلقة جديدة.

بابا السماوي، بشكرك إنك موجود دايماً في المشهد. جاي أصلي يا رب من أجل كل شخص تعبان، عيان جسدياً مش قادر يتحرك، جسمه واجعه مش عارف حتى الدكاترة تشخصه إيه. جاي أصلي يا رب إنك أنت تيجي تعمل معجزة في حياته. الشرط يا رب يبقى شفاء جسدي، لكن المعجزة إنك أنت تقابله. جاي أصلي يا رب من أجل مقابلة جميلة. أنت تعرف يا رب تيجي لكل شخص محتاج، يمكن مش عارف يقول يا رب إنه محتاج لك، يمكن دايماً مشغول بجسمه اللي واجعه وبأمراضه وبالدكاترة وبالمستشفيات ونفسه يخف ويبقى كويس، لكن حقيقي يا رب الاحتياج ليك أنت، الاحتياج يا رب إن احنا نتقابل معاك حتى لو ما خفناش، يكفي وجودك أنت وإن احنا ننظر ليك في نورك يا رب، في وجهك يا رب نرى نور وحياة. جاي أصلي من أجل كل قلق على الأيام وعلى أجسادنا وعلى رب اللي عندنا، أنت تيجي يا رب وتتقابل معنا، تتقابل مع خوفنا وتهديها. أنت بتعرف تعمل كده، أنت اللي خلقتنا وشكلتنا، أنت يا رب أبونا، بحبك من كل قلبي، دايما موجود يا رب.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل. والحب المحرر، حب المسيح نور العالم. هل الحق بيحتاج دايماً إن صاحبه يفضل على قيد الحياة عشان ينتصر؟ المنطق البشري بيقول آه، لكن المنطق الإلهي بيقول إن دم الشهداء هو بزار الكنيسة. النهاردة هاخدكم ونروح لمشهد استفانوس، أول راجل قرر إن رؤية المسيح قائم أغلى من حياته الأرضية. استفانوس ما كانش بيقول وعظة عاطفية، لكن قدم جرد تاريخي منطقي أثبت فيه إن الرفض هو عادة بشرية أمام الحق من قديم الأزل. قلب الموازين في اللحظة اللي رجموا فيها العالم بالحجارة اللي هي أقصى درجات الرفض، أتاه الله برؤية عظيمة اللي هي أقصى درجات القبول. رؤية المسيح قائما وليس جالسا، ده معناه إن السماء وقفت احتراما لهذا البطل. بموت استفانوس بدأ اضطهاد عظيم، المنطق البشري بيشوفه إن ده هزيمة، لكن النتيجة العملية كانت انتشار المسيحية. لولا هذا الضغط لما خرج التلاميذ من القدس. الاضطهاد كان المحرك الأساسي اللي دفع فيلبس للسامرة وللخصي الحبشي إنه يخدم. أوقات ربنا بيسمح بكسر الإناء عشان الطيب اللي جواه يملى كل الأرض. الرفض مش نهاية الطريق، بالعكس ده بداية الانتشار. استفانوس ما كانش مهزوم تحت الحجارة، لكن مات منتصر تحت السماء المفتوحة. الحجارة كانت جسر عبر بيه لحضن المسيح، وموته كان الوقود اللي أشعل نار الكنيسة في كل المسكونة. وامضى لقلوبنا، الحجارة اللي ألقوها على استفانوس ما قتلتوش، بالعكس دي حررته من قيود الأرض. افتكر إن الكسر في إيد ربنا مش تحطيم، لكن تحرير للنعمة المستخبية جواك. والحب المحرر النهاردة بيقولك: لما تحس إن الكل بيضغط عليك، ارفع عينك للسماء وهتشوف إن ربنا مش قاعد يتفرج، ده قائم علشانك، سندك، وبيقولك ثباتك النهاردة هو اللي هيخلق فيك بولس الرسول بتاع بكرة. ألمك مش ضياع، دي بذرة لثمر عظيم. الآية بتقول: فقال ها أنا أنظر السماوات مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين الله. أعمال 7 آية 56.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كدبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي وادي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة وأنا بصلي كنت حاسة أني متاخدة كده ومشغولة بقالي كم يوم، وكنت بقوله يا رب عايزة أرجع تاني أعمل الحاجات اللي كنت بعملها أول ما أصحى من النوم، أني أجري عليك ومديش أي فرصة لأي حاجة تشتتني، مديش فرصة للتليفون أنه يسحبني منك. فعلا أول ما بنفتح منفذ صغير لإبليس بيدخل تعالبه ويتربع في وقتنا بأي حاجات تافهة وما تستاهلش، أو حتى تستاهل بس ينفع تتأجل شوية. نفسي أرجع أهدى قدامك من غير ما أفكر أنا لازم أقابل فلانة ولازم أتكلم مع فلان. أرجوك يا رب ساعدني أحب إخواتي، لكن برضو أعرف أوضب وقتي وأولوياتي صح. عايز أكون معاك في ملء القوة والقرب والتجانس طول يومي، مش بس اتحاد. الاتحاد شيء رائع، لكن التجانس بيخلي الاتنين حاجة واحدة، زي العجينة تبقى عجينة واحدة بملمس واحد وصفات محدش يقدر يميزها عن بعضها. اديني النوع ده من الدوبان والامتزاج معاك من فضلك يا رب. أنا عارفة إنك مش عايز تمحي شخصيتي جواك، مع إن ده أفضل ليا مليون مرة، لكن أنت بتحبني للدرجة اللي عايز شخصيتي تتطور وتفهم وتدرك وتعي وتنور وتبان وهي حلوة فيك وبيك، لكن تكون موجودة. وكأنك بتقولي دي المعجزة الحقيقية، إني أتفرج على تلاميذك بعد التغيير، أشوف بطرس وأشوف بولس بعد التغيير الحقيقي اللي عملته فيهم بالروح القدس. كنت بتقولي إني لما بص على التلاميذ وعلى أنبياء العهد القديم والناس اللي مشيت معاك، إزاي أعرف أميز كل واحد فيهم بشخصه لكنه متغير فيك، فكل واحد فيهم يبقى نفسه بس بعد التغيير اللي حصل معاك. وحسيت كده كأنك بتقولي بالروح القدس: لما أخد القديم بتاعكم وتلبسوا الجديد اللي مني واللي هيفضل يتجدد لآخر يوم في عمركم بحسب الصورة الأصلية اللي ليكم عندي، هتشوفوا حاجة تانية خالص. انتوا مش هتصدقوا قد ايه انا متجدد في الامور اللي تخصكم بصورة تفوق خيالكم. عندي كل يوم حاجة جديدة عايز اعلنها ليكم وحققها فيكم لو انتوا مفتوحين وعايزين. قصدي انا الوحيد اللي عارف الصورة النهائية اللي تحقق ملء مشيئتي في حياتكم وتخليكم ممتلئين وفرحانين انكم بتحققوا الدعوة اللي ليكم. ووضوح الصورة دي قدامي وصورتكم الحالية ووضوحها برضو قدامي بيخليني عارف كويس قوي احنا واقفين فين وعايزين نروح فين. وكل يوم هو فرصة عشان تكونوا اكتر شبه بالنهائي اللي عايزين نكون عليه، اللي يسوع دفع ثمنه عشان تتمتعوا انتوا بيه. والصورة النهائية دي هي اللي هتكمل معاكم للأبد، هي اللي هتكونوا فيها حتى في السماء. وعلى قد ما اديتوني الفرصة أشتغل فيكم في كل ظروف حياتكم بكل ما فيها وما اكتفيتوش ووقفتوا في حتة معينة وقلتوا كفاية كده، كفاية دي في منتهى الخطورة، لأن في إيد تانية موجودة وعايزة تشتغل فيكم وتشكلكم وعندها صورة ومنتج نهائي عايزاكم تكونوا فيه. إيد عدو عايزة تحط بصمتها وتأثيرها عليكم. انتبهوا، لما تقف مش هتفضل ثابت في المكان اللي انت واقف فيه، إبليس هيكسر الطوب اللي انت واقف عليه عشان تنزل لتحت. عشان كده عدو النزول الأول مش الثبات في المكان، لكن الطلوع لفوق. الثبات ده هتحتاجه بس بحرص جدا وكل شوية عشان ترتاح حبة وتاخد أنفاسك عشان تكمل، وانت واقف تتعلم ازاي تحامي عن روحك وتصد السهام المتقدة اللي جاية ناحيتك وتمسك في يسوع وما تسمحش للتعالب الصغيرة انها تدخل، وما تسمحش كمان للكسل والتواكل وتضييع الوقت ولخبطة الأولويات والتهاون مع الأخطاء واستسهال الأمور انه يتسرب جواك. دي بداية سكة السقوط والوقوع لتحت. اثبت في مكانك شوية، لكن وانت لازق في اخواتك وفي المسيح وفي الكنيسة وفي الخدمة، وبعدين كمل طلوع وخليك منتبه جدا لحيل عدو الخير المختلفة، وكمان للكلام اللي بتقوله لنفسك في الوقت ده، لانه ممكن يفتح ابواب كبيرة لإبليس من غير ما تقصد. خد بالك انت فعلا محتاج ترتاح، بس عشان تجدد قوتك مش تفقد اللي عندك، عشان تهضم اللي تعلمته في المشوار مش ترجع فيه وتبقى زي ما كنت. خلي بالك، شفت مؤمنين كتار وبيحبوني في أوقات الراحة فقدوا أمور كتير من اللي تعلموها، وبعد ما كانوا في منتهى الحماس والنشاط والاستعداد والاستقبال الصح، القنوات بتاعتهم اتملت بحاجات تانية وبدأوا يتخذوا يمين وشمال، ولما وقفوا شوية في منهم اللي انتبه وانتفض بس بعد ما كان ضاع وقت وطاقة منه، وفي اللي للأسف رجعوا لورا خالص وتاهوا في وسط الدوامات اللي خدهم فيها عدو الخير، واستردادهم بيبقى أصعب. عشان كده افتحوا عيونكم كويس وخليكم صحيين جداً، انتم هدف للعدو مش مجرد ناس هو مش واخد باله منها. وكل ما كنت عاوز تنمو وتكبر وتفهم وتستنير وتتغير وتتجدد، كل ما كان مركز معاك قوي ومستني الثغرة اللي هيدخل منها بهدوء من غير ما تدرى ويبتدي يشتتك عن الهدف اللي انت رايح له. انا مش عايزك تخاف، انا عايزك تنتبه. اللي فيك ومعاك أقوى جدا جدا لو فضلت مثبت عينيك عليه وعلى الهدف اللي احنا رايحين ليه سوا، وما سمحتش لعدو الخير إنه يسحبك ويجرك ويستنزف طاقتك ووقتك. خليك صاحي ليه، وأنا معاك وفيك، ما تخافش. أمين.

يا رب عايز أشكرك لأجل محبتك العظيمة، عايز أشكرك لأجل محبتك اللي دايما بتقبلنا رغم بعدنا ورغم ضعفتنا، لأنك أنت بتحبنا محبة ثابتة. عايز أشكرك لأن محبتك اللي بتخلينا طول الوقت نيجي ونرجع ليك ونقرب منك تاني من جديد. سامحنا على محبتنا لفترة، محبتنا اللي بتتغير يوم بعد يوم وحسب المواقف، لكن علمنا ازاي محبتنا تبقى ثابته ليك. مخليش حاجه تاثر على محبتنا ليك زي ما مفيش حاجه بتاثر على محبتك لينا. نحبك يا رب، ساعدنا نتبعك تبعيه كامله في وسط عالم بيبعد عنك، لكن انا اقرر في وسط الظروف ديت اني يا رب احبك محبه كامله. امين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية. إحنا في رحلة في سفر الأمثال، وسفر الأمثال موضوعاته ليها ثلاث أبعاد 3D، يعني علاقة الإنسان مع الله، علاقة الإنسان مع نفسه، علاقة الإنسان بالآخرين. رحلة حلوة قوي، أشجعك إنك مش بس تسمع لكن كمان اقرأ سفر الأمثال، هيفرق قوي في حياتك. الآية بتاعتنا النهاردة والحكمة اللي جاية من السماء من أصحاح 3 عدد 9 و10، بيقول كده: اكرم الرب من مالك ومن كل بكورات غلتك، فتمتلئ خزائنك شبعا وتفيض معاصرك مستارا. أنا سميت حلقة النهاردة كرمك اكرمه هيكرمك. الله بيكرمنا بعطايا كتيرة، عطايا يومية، الحاجات اللي احنا متعودين عليها، اللي مرات حتى مش بنشكر عليها، الشمس والهواء والناس والعربية والبيت، حاجات كتيرة قوي. بيكرمنا بعطايا جسدية، بيكرمنا بعطايا روحية، في علاقتنا بيه، في راحة للضمير، في غفران الخطايا. طبيعي لأنه أكرمنا إحنا كمان نكرمه. نكرم رب إزاي؟ نكرمه بصورة مادية، بطريقة عملية. عشان كده سليمان بيدعي كل شخص إنه يكرم رب من بكرات غلاته. ايه بكرات الغلات؟ ده شعب قايم على الثقافة الزراعية، بيزرع زرع، ده اقتصاده كله، ده حياته. فبيقول لما تحصد اول حاجة في الحصيد تديها لربنا. والكلام ده موجود في سفر لاوين صح 23، برجع اقراه، لاوين 23 آية 20. ومعنى كلمة البكورة يعني افضل حاجة عندنا، بمعنى ندي الاولوية في الزمن وفي النوعية، اول حاجة في يومنا، اول حاجة في حياتنا، احلى حاجة عندنا. خد بالك، لو الإيمان ما وصلش لجيبك إيمانك مشكوك فيه. الإيمان يوصل لجيوبنا وفلوسنا، أموالنا وممتلكاتنا بتخضع لمحبة الله. علشان كده العهد القديم مليان بتعليم عن كده، العشور والبكورة والنذور والنوافل والتقديمات. ليه ندي وليه نكرم الرب؟ لأنه علامة محبة، بتحب الرب لازم تدي، لأنه علامة ولاء وطاعة، علامة تكريس، علامة ثقة. بمعنى ان انا كل مرة بأدي الرب وبكرم الرب في الناس اللي حواليا، في المحتاجين اللي حواليا، في عمل الله، انا بقول كده لربنا وبقول لنفسي انا مش بثق في الحاجات اللي معايا اكتر منك. كل ما بطلع من جيبي بقول لربنا انا بثق فيك اكتر من ثقتي في الفلوس. كمان ده علامة عرفان واحساس بالجميل، ان كل حاجة هو الدهاني. النتيجة عارف ايه؟ تمتلئ مخازنك ومعاصرك. المخازن هي مكان بتاع الغلة، والمعاصر اللي كان بيعصروا فيها الزيتون والعنب، بمعنى انه رب يديك شبع، يديك غلة، يديك محاصيل كتيرة. تفيض المعاصر يديلك راي. عشان كده انا بشجعك من كل قلبي، اكرم الرب من وقتك ومن فلوسك ومن مجهودك، طلع عشورك، الرب هيكرمك. اختم لك بكلمتين صغيرين: خد بالك، خلي عطاياك وعشورك على قد دخلك، لحسن الرب ممكن يخلي دخلك على قد عطاياك. اكرم غير المنظور، ربنا يعني في المنظور، في الناس اللي حواليك المحتاجة هيكرمك. غير المنظور، ربنا اللي انت مش شايفه في المنظور هيكرمك، في حياتك وفي بيتك. اكرم الرب، هو هيكرمك.

يا رب، بصلي يا رب من أجل، بصلي من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار طول. بصلي يا رب من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار بان إن هو ملهوش آخر. بصلي مع ناس مرة النفس زي ما حنة كانت راحة الهيكل بتصلي وهي مرة النفس وكانت بتسكب شكواها قدام الله. لكن الجميل في حنة ما راحتش لعالي الكاهن، ما راحتش لأولاد عالي الكاهن، لأن لو كانت راحت لهم كانت هتاخد البركة والعطية والعظمة دي. لكن هي راحت للكبير بتاع عالي الكاهن، راحت لرب عالي الكاهن، راحت للقدير. بصلي من أجل كل واحد تديله عطية وترجع حنة ومعاها صمويل النبي، مش بس بركة ليها لكن بركة لكل شعب الله، مش بس بركة لبيتها لكن بركة لكل اللي حواليها. بصلي من أجل بركات لوقت الانتظار نختبرها في حياتنا باسم الرب يسوع المسيح.

صعب لما اقعد معاك، اوجاعي وجروحي هي بس اللي بتتكلم، وتضيع مني بركة روحك اللي بيصلي ويشفع فيا بأنات لا ينطق بيها، روحك اللي يعلن لي افكارك ليا

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
2: أهلا بيك عزيز المستمع في آية جديدة وفكرة جديدة من كلمة الله. خليك معايا على راديو الحياة الأفضل وانت هتسمع كلام من ربنا ليك شخصيا. الآية بتاعتنا النهاردة موجودة في سفر إشعياء أصحاح 40 وعدد 27. ربنا بيسأل يعقوب سؤال، بيقول له: لماذا تقول يا يعقوب وتتكلم يا إسرائيل؟ قد اختفى الطريق عن الرب وفات حق إلهي. ربنا قال له: أما عرفت أم لم تسمع؟ إله الدهر الرب خالق أطراف الأرض، لا يكل ولا يعيا، ليس عن فهمه فحص، يعطي المعيا قدرة والعديم القوة يكسر شدة. المقطع ده جميل. ربنا بيقول ليعقوب: لماذا تقول يا يعقوب وتتكلم يا إسرائيل؟ طب مين يعقوب ومين إسرائيل؟ الاسمين لواحد. ربنا حط الاسمين ليه؟ عشان يقول له ده كان حالك زمان وانت يعقوب المتعقب، وحتى ده كان كلامك لما بقيت إسرائيل أمير الله. ومرات بيبقى كلامنا قبل الإيمان، أحيانا بنفضل نقول ده بعد الإيمان هو نفس الكلام. بيقول يعقوب: قد فات حق إلهي واختفى الطريق عن الرب. يعني هو ربنا شايف؟ هو ربنا واخد باله من اللي أنا بكتس فيه؟ ولا هو في السماء فوق وأنا هنا على الأرض بعاني؟ ويقول حاجة غريبة: وفات حق إلهي. يعني هو ربنا قادر يجيب لحقي؟ هو فين ربنا من المظلومين والناس اللي بتتقدل والناس اللي بتموت من المجاعات؟ فين ربنا من الأحداث المحيطة بينا؟ فين ربنا من الناس اللي في سوريا والعراق والناس اللي تعبانة والناس اللي بتتقتل من الرهاب؟ وده لسان مؤمنين كتير. بس ربنا بيقول له حاجة خطيرة جدا: يا يعقوب، يا يعقوب، إيه اللي انت بتقوله؟ قد اختفى الطريق عن الرب، هو أنا مش شايف؟ وفات حق إلهي، أنا مش قادر أجيب لك حقك. وبعدين ربنا قال له: أما عرفت أم لم تسمع؟ لو ما عرفتش أعرفك، ولو ما سمعتش أسمعك. إيه اللي عايز تقوله له؟ قال له: إله الدهر الرب، أنا إله الزمن اللي بعمل الحاجة المظبوطة في الوقت المظبوط، أنا الرب في وقته أسرع به. يمكن حد بيسمعني بيقول له: ربنا أنت تأخرت علي. أو ربنا بيقول لك: أنا إله الدهر، أنا اللي صانع الزمن، مش أنت اللي صانع الزمن. أنا صانع الزمن قبل انتوا ما تخترعوا الساعات، فأكتر واحد يظبط الزمن هو الرب صانع الزمن. أنا إله الدهر خالق أطراف الأرض، أنا شايفك في أي حتة أنت موجود فيها. عارف لو رحت أطراف الأرض بيسموها القطبين أو هوامش الأرض أو أبعد حتة في الأرض. ربنا بيقول لك حتى لو رحت الحتة دي، لو رحت القطب الشمالي أنا شايفك، لو دخلت أوضتك وقفلت على نفسك أنا شايفك، وانت بعيدة عن عينين الناس أنا شايفك. وكأنه ربنا بيقول: أنا إله الدهر، أنا إله الزمن، أنا خالق أطراف الأرض، لكن لا يكل ولا يعيا، ما بيتعبش، ما بيزهقش، ما بيكلش. لكن كمان ربنا عايز يقول لي: هو بعرف لو أنا بتعب وبزهق وبفشل وبيأس، كان أول واحد أسيبه في نص السكة يكون أنت يا عوب. يمكن إبليس بيشتك عليك وعليكي وانت بتسمعيني، يقول لك: ربنا زهق منك. قول الإبليس: أنت كذاب، الله لا يكل ولا يعيا. لكن يقول: ليس عن فهمه فحص. يعني ليس عن فهمه فحص؟ يعني ما حدش يفهم زيه. فضلك ومن فضلك ما تعدلش على ربنا. قول لربنا: أنا واثق أن أنت بتعمل أمور بحكمة عالية قوي أعلى من إدراكي. ياما مرات نعدل على ربنا نقول له تجيبها كده وتوديها كده وبعدين تعملها كده هتطلع كده، طب ما تمسك أنت مكانه، طب ما يعني احنا خايفين نقول له يا سلام لو أنت بتفكر زينا، يا سلام لو أنت يعني تشوف زي ما احنا شايفين. عارفين لو ربنا بيفكر زينا وبيشوف زينا كان بقت مصيبة بعد عنكم، لكن ربنا كلي المعرفة، لكن يعطي المعيا قدرة. المعيا هو اللي وصل لحالة من الإعياء يديله قدرة. ربنا يديكي ويديك قدرة النهاردة حتى لو معيا أو تعبان أو وصلت لمراحل صعبة قوي. يا يعقوب أنا إله الدهر، أنا إله الزمن، خالق أطراف الأرض، أنا إله المكان حيثما وجدت، لكن أنا لا أكل ولا أعيا، أنا مش بزهق ولا بفشل، أنا كلي القدرة. لكن كمان يقول ليس عن فهمه فحص، أنا إله المعرفة، يعطي المعيا قدرة، أنا إله كل نعمة. تحب النهاردة تحط إيدك في إيده؟ هو ده الإله الجميل اللي النهاردة بيقول لك أنا بحبك، امسك فيه وتعلق بيه وهو هيفهمك، والرب معك، وإلى اللقاء.
1: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

قد إيه مرات بنصدق إن العيان الصعب ده هو اللي هياخد مجراه. تقارير الأطباء اللي بتقول إني عندي مرض صعب قوي، خناقات وصوت الخناقات اللي في البيت، العيا، التعب، الإحباط، الفقد، الوحدة، قد إيه مرات الحاجات دي بتبقى صوتها عالي جدا لدرجة إن الإيمان بيخبو بيضائل قدام صوت العيان العالي جدا. فبيبقى صعب قوي أصدق إن في نصرة جاية، صعب قوي أقول إني همشي في موكب نصرة المسيح في كل حين، صعب أصدق إنه هو غلب وبالتالي أنا هغلب. صح؟ صوت العيان مرات بيبقى عالي قوي. لما بنحفظ آيات زي الآيات اللي بتقول من سيفصلنا عن محبة المسيح، أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف، كما هو مكتوب إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، لكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا قوات ولا رؤساء ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع. لو حافظ الكلمات دي هدخل بثقة وهقول لك أنت يا رب غلبت ثقتي، واثق بكل الكلمة ما تحمل من معنى أن أنت يا رب غلبت وأنا فيك غالب يسوع. أمين.

بابا السماوي، بشكرك إنك موجود دايماً في المشهد. جاي أصلي يا رب من أجل كل شخص تعبان، عيان جسدياً، مش قادر يتحرك، جسمه واجعه، مش عارف حتى الدكاترة تشخصه إيه. جاي أصلي يا رب إنك أنت تيجي تعمل معجزة في حياته. الشرط يا رب يبقى شفاء جسدي، لكن المعجزة إنك أنت تقابله. جاي أصلي يا رب من أجل مقابلة جميلة. أنت تعرف يا رب تيجي لكل شخص محتاج، يمكن مش عارف يقول يا رب إنه محتاج لك، يمكن دايماً مشغول بجسمه اللي واجعه وبأمراضه وبالدكاترة وبالمستشفيات ونفسه يخف ويبقى كويس، لكن حقيقي يا رب الاحتياج ليك أنت. الاحتياج يا رب إن احنا نتقابل معاك، حتى لو ما خفناش يكفي وجودك أنت، وإن احنا ننظر ليك في نورك يا رب، في وجهك يا رب نرى نور وحياة. جاي أصلي من أجل كل قلق على الأيام وعلى أجسادنا وعلى رب اللي عندنا. أنت تيجي يا رب وتتقابل معنا، تتقابل مع خوافنا وتهديها. أنت بتعرف تعمل كده، أنت اللي خلقتنا وشكلتنا، أنت رب أبونا. بحبك من كل قلبي، دايما موجود يا رب.

الشغل أو العمل هو حاجة بتاخد جزء كبير أو من وقتنا. واحد من ضمن المفاهيم الغلط اللي بنتعامل بيها مع الشغل بتاعنا إن أنا هشتغل على قد فلوسهم، يعني أنا هشتغل بالمجهود المتناسب مع العائد المادي اللي بيرجع لي من الشغل. السؤال اللي هنسأله النهاردة، هل هذا المبدأ متوافق مع كلمة الله؟ تعالوا نعرف سليمان قال لنا إيه في سفر الجامعة.

سليمان بيتكلم عن الشغل على انه امتياز مش موجود للاموات. يمكن لو جيت قلت لك قول لي ايه الميزه الموجوده في الشغل هتقعد تفكر وتقول حاجات كتير قوي، لكن سليمان قال حاجه، ان الشغل ميزه تعني انك حي. الشغل حاجه بتقول لي انك لسه حي مش ميت. بيقول الكلام ده بوضوح جدا في جامعه 9:10، بيقول كده: كل ما تجده يدك لتفعله فافعله بقوتك، لانه ليس من عمل ولا اختراع ولا معرفه ولا حكمه في الهويه التي انت ذاهب اليها. سليمان بيقول الشغل هو امتياز للاحياء. طول ما انت حي انت عندك هذا الامتياز، مفيش حد ميت عنده شغل. ما ينفعش نقول المرحوم حاليا شغال ايه لانه خلاص ميت. سليمان بيتكلم عن الشغل، بيقول كده: كل حاجه تيجي تحت ايدك عشان تشتغلها اعملها بكل قوه عندك، كل ما تجده يدك لتفعله فافعله بقوتك. يعني ايه؟ كل فرصه هتيجي قدامك، كل تاسك، كل مهمه صغيره او كبيره، كل حاجه تعملها في بيتك، في شغلك، في خدمتك، مع اسرتك، اعملها باقصى طاقه متاحه عندك. دي حاجه من الحاجات اللي بتحسسك ان في متعه في الشغل بتاعك، انك تشتغل الحاجه بكل قوتك، بكل حاجه متاحه عندك. دي وصيه كتابيه: كل ما تجده يدك لتفعله فافعله بقوتك. من فضلك وقف شغل بارتخاء، وقف شغل بانك بتخلص الحاجه كده وخلاص، او انك بتحاول تقلل المجهود اللي بتبذله. صحيح في حكمة في انك تبذل مجهودك بطريقة منظمة وانك ما تضيعش مجهودك على الفاضي، ودي كلها وصايا كتابية، لكن في نفس الوقت هل انت بتبذل اقصى طاقة عندك واقصى تفكير واقصى قوة في كل شغل بيتحط قدامك؟ دي ضمن الحاجات اللي سليمان بيوصينا بيها في سفر الجامعة. طول ما انت عايش في هذه الحياة اشتغل كل شغل بيجي قدامك بقوة ونشاط. التحديات الموجودة قدامنا كل يوم هي ان انا اشتغل شغلي وخلاص، لكن في كل مرة بتتحط قدام شغلك، في كل مرة تتحط قدام المهمات حتى لو كانت بسيطة موجودة في البيت عندك، افتكر انه امتياز انك تشتغل يعني انك لسه حي، لسه موجود في مدة ايام حياتك. عشان كده اعمل المتاح قدامك بقوة. دي دعوة واضحة من سليمان لينا في سفر الجامعة ان احنا نشتغل بنشاط بلا تكاسل بلا تضيع وقت وتضيع طاقة. لازم اكون مركز في اللي انا بشتغله. افتكر كويس جدا النص ساعة اللي هتقضيها في شغلك هي كده كده هتخلص. عشان كده بعد ما تخلص اسأل نفسك: هل أنا اشتغلت بكل طاقة متاحة عندي في النص ساعة دي؟ هل طلعت بنتائج مطلوبة؟ ممكن تكون الحياة مش عادلة في التقييمات وأنظمة الشغل اللي احنا موجودين فيها ما تديناش حقنا بالكامل، لكن افتكر إن المسؤولية اللي احنا مسؤولين عنها أساساً هي من الله. أنت تعينت في المكان ده مش لأنك ممتاز، ممكن يكون ده من ضمن الأسباب، لكن لأن الله أراد كده. عشان كده قدام كل شغل بتتحط فيه اشتغل شغلك بقوة، أعمل المتاح لديك بكل قوة، وافتكر كل ما تجده يدك كل حاجة تيجي تحت إيدك تشتغلها اعملها بكل قوتك، لأن دي جزء من الأمانة بتاعتنا لله في مدة أيام حياتنا. سليمان في سفر الجامعة بيشجعنا أننا نعيش حياتنا بفرح ونشتغل بإخلاص ونستغل وقتنا وطاقتنا على الأرض بكل أمانة، لأن هي دي الفرصة الوحيدة لينا أن احنا نشتغل، لأنه مفيش شغل بعد انتهاء مدة أيام حياتنا. عشان كده تعالوا النهاردة نفكر ونبص لنفس الشغلانة اللي بنشتغلها كل يوم بطريقة مختلفة. هل أنا ببذل كل مجهود عندي وطاقة وبشتغل بأمانة في الشغل المتاح قدامي؟ لأن هي دي الطريقة اللي نشتغل بيها بأمانة في مدة أيام حياتنا.

وازاي اعيش مخافش من رأي الناس فيا، وازاي اكون حقيقي حياتي اصلية، ادافع عن مبدأ وبحياتي ابدأ اعيش على طول مصدق يستاهل التضحية، ازاي ان الكرامة مش هي حب الذات، ومعنى ان القلق مش حرص واحتياط، تعريف المبادرة دلوقتي مش بكرة، ومعنى ان اسامح وارمي ورايا اللي فات.

معنى رضاك عني مين أكون أنا؟ معنى سنين العمر اللي بتتعاش هنا، ومين هو الصديق والقلب النظيف والخدمة الحقيقية لأخويا اللي انحنى، اللي بعرق وعمري هفرح إني عملته، الكلام والمبدأ اللي بحياتي قلته بعد ما ارجع تراب وبعيد عن الألقاب. ايه اللي سايبه ورايا بفتخر اني سبته.

مزمور 107 بيقول الكلمات الجميلة دي: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته، ليقل مفدي والرب. الذين فداهم من يد العدو ومن البلدان جمعهم، من المشرق ومن المغرب، من الشمال ومن البحر. تاهوا في البرية في قفر بلا طريق، لم يجدوا مدينة سكن، جياع عطاش أيضا أعيت أنفسهم فيهم. عدد 6 يقول: فصرخوا إلى الرب في ضيقهم فأنقذهم من شدائدهم، وهداهم طريقا مستقيما ليذهبوا إلى مدينة سكن. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. لكن يقول كده في عدد 9: لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا، الجلوس في الظلمة وظلال الموت، موثقين بالذل والحديد. إيه اللي حصل؟ يقول كده: ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم، أخرجهم من الظلمة وظلال الموت وقطع قيودهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. اسمع: لأنه كسر مصاريع النحاس وقطع عوارض حديدا. أنا عايز أصلي مع كل واحد وكل واحدة النهاردة. بنمر بأزمة عالمية دلوقتي ملناش يد فيها، سياسات وحكومات، جيوش، قذائف، صواريخ. بنمر بأمور لو علينا احنا مش عايزين نشوف الحاجات دي، بس للأسف هي بتحصل حوالينا ومش بإرادتنا. ومشكلة العالم انه بيدور على السلام، ولكن السلام بدون يسوع مش هيحصل. الرب يسوع المسيح له كل المجد، اللي قال: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. السلام ده ماله؟ السلام ده قال يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب، يا رب حل بسلامك، يا رب، يا رب حل بسلامك على كل البلاد. يا رب، يا رب ما عندناش أعداء بشريين، يا رب ما عندناش، أو ما إحنا مش واقفين في صف ده ضد ده، مش مع ده ضد ده، لكن إحنا بنصلي يا رب من أجل الشعب اللي تعبان تحت الحروب دي، الشعب اللي تحت الصواريخ دي بينهار، الشعب اللي عايش في حيرة وقلق وخوف، مش من بكرة، ده من النهاردة. يا رب بنصلي من أجل سلام يعم، بنصلي من أجل يسوع المسيح يسود، بنصلي من أجل يسوع المسيح يظهر لناس في وسط القلق والاضطراب والخوف، فيسوع يكون واقف، فيسوع موجود، ليقل مفدي والرب الذين فداهم من يد العدو. يحمد الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على play list من فوق، هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: يا رب أنا بصلي يا رب من كل قلبي إني أصدق يا رب في إنك موجود ليا، أنت حصن حياتي، أنت قريب جدا، أنت قريب لمن يدعوك يا رب، أنت مش بعيد يا رب. دي أكتر حاجة إبليس بيحاول يصورها لنا، أنت بعيد هناك زي بعد عرشك عن الأرض يا رب، بعد معونتك عننا، وده مش حقيقي يا رب، أنت قريب جدا يا رب. أنا بصلي يا رب ليا ولأجل كل إخواتي يا رب، كل واحد فينا يا رب بي بي بي بتجيله جوه ذهنه فكرة إن أنت فين يا رب، أنت فين، أنت النهاردة جاي تقول لنا أنا قريب جدا، أنا أقرب ليك من الهوى اللي حواليك يا رب. إحنا بيك بنتحرك، بنحيا ونتحرك ونوجد، ويا رب الـ الـ الـ القرب اللي موجود يا رب يطمننا ويقول لنا ان اللي جاي مهما كان صعب، والظروف اللي احنا فيها مهما كانت عسرة يا رب انت تقدر تخرجنا منها، انت تقدر تعطي نعمة يا رب، انت عند عرشك يا رب في معونة. عشان كده يا رب احنا بنطرح ثقتنا يا رب وبنقول لك يا رب احنا مصدقين فيك، مصدقين انك قريب جدا، أنت لست بعيدا، لست رب إله يا رب مش سامع لصلاة ولاده ولا لصرخاتهم. تعال إلينا يا رب النهاردة، تكلم لقلوبنا بهذا القرب، تكلم لقلوبنا عن هذا القرب، قد إيه أنت تفاصيل حياتنا أنت عارفها، أنت جاي تقول يا رب أنا سامعك، أنا سامع صلاتك، أنا شايفك وفهمك وعارفك وعارف تفاصيلك يمكن أكتر، أكيد أكتر من اللي أنت عارفها يا رب. أنا بصلي يا رب أنه هذا الحق يثبت ويترسخ جوه أذهاننا، عشان يا رب كل خوف يطرح، كل تعب يترمي عند رجليك يا رب، ونجي يا رب نرتمي في أحضانك.

0: كرر الكلمات دي ازاي ما ثقش فيه، ازاي بعد كل ده ما اثقش فيه،
1: اشك في حبي،
0: ازاي اخلي ظروف تشكك

يا رب انك قريب مني. انا مصدق انك قريب مني يا رب. مفيش حاجة تكذب الحقيقة دي جوايا، ولا ظروف ولا افكار ولا كلام ناس. انت عارف اللي انا بمر بيه، انت الوحيد اللي تقدر تقولي انا فاهم وحاسس بيه.

ولأنك قريب يا رب أنا بصدق إني مش لوحدي. ياما أصدقاء بيجوا يتلموا وقت الصعوبات أو وقت بداية الصعوبات، لكن بعد شوية الناس كلها بتروح لبيوتها، كله بيروح. أنت الوحيد اللي بتبقى، أنت الوحيد اللي بتفضل، أنت الوحيد اللي بتستمر تدعم وتسند وتقول أنا موجود، أنا حاضر، أنا قريب، أنا مش وحيد يا رب، أنا مش وحيدة، أنت معايا، أنت رفيقي، أنت السند، أنت يا رب اللي باعت جواسيس محبة خير ورحمة يتبعانا كل أيام حياتنا، يفضلوا ماشيين ورايا، أنت باعتهم عشان يا رب ما تسيبش لوحدي. أنا مش وحيدة، أنا مش وحيدة، أنت معايا، أنت يا رب السند. عشان كده أنا هكلم نفسي وأقول الوحدة اللي إبليس بيخدعني بيها أو يقول لي إن أنا أنت لوحدك في التعب ده، محدش حاسس بيكي، أنت حاسس، أنت موجود، انت شمسي في نهاري. الوقت اللي الدنيا بتبرد وتتقل وتظلم، انت الشمس دي يا رب، وانت في برد الليل يا رب انت اللي تكون بتقود خطوتي. انا مصدقة فيك، مصدقة يا رب انه كل احساس يا رب بالقرب، كل احساس انك موجود يا رب، انت وحدك اللي تقدر تعمل تشحنه جوايا، وفي يا رب اقدر اصدق واقدر اعرف واقدر اعيش يا رب الحق ده، انك انت موجود ليا، الرب قريب وانا مش وحيد.

اهلا اهلا، منورين. احنا في برنامج ابانا الذي، وانا امولة. ابوة الاب ليا غير ابوة ابي الجسدي، غير ابوة المرشد الروحي، غير اي ابوة تانية انت او انت هتختبريها في العالم. ابوة مختلفة، ليها طابع مميز وليها احساس مختلف. لما برفع ايدي واكلمه وتواصل معاه بحس بسلام مختلف، سلام مش بلاقيه في العالم. لو باباكي أو باباك كان أب بمعنى الكلمة، يبقى يا بختك ويا بختك، لأنك دقتي جزء من الأبوة الحقيقية. لكن لو باباكي أو باباك ما كانش أحسن حاجة، فأنا بعتذر لك وبعتذر لك على التجربة اللي ما كانتش أحلى حاجة دي، وبعتذر لك على اللي حصل معاكي ومعاك، وبفكرك إنه مش هو ده الأب الحقيقي. أنت كنت وزنة هو مهتمش بيها، وأنتي كنتي وزنة هو ما تاجرش بيها. أبوك الحقيقي وأبوك الحقيقي بيديك اهتمام وحنان ورعاية خاصة، هو ده الأب الحقيقي. غمضي عينيكي كده وافتكري سندك كم مرة، سواء في المدرسة، في الجامعة، في الشغل، في الجواز، فتح لك كم باب وانتي سايقة، سطر عليكي كم مرة مع أولادك في التربية. كل ده ذكريات وحاجات بتفكرك أبوك الحقيقي عمل معاك إيه. أنت كمان غمض عينيك وافتكر كم مرة بعتلك ناس طيبة، كم مرة سطر عليك، كم مرة وفقك في شغل، كم مرة طمنك وانت مخنوق. عايزة أطلب من أبوك وأبويا إنه يخلينا نشوف أبوته دي في حياتنا يوميا. وعايزة أفكرك وأفكر نفسي بالآية المشهورة اللي في متى 6، اللي بتقول فإن هذه كلها تطلبها الأمم، لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. فلا تهتموا للغد، لأن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي اليوم شره. الآية دي لو ربطناها بأبوة ربنا، هنعرف أنه حتى طلباتنا الروحية والنفسية هو عامل حسابه عليها، سواء سلام، سواء أمان، سواء صدقات، سواء احتياجات مادية، أبويا السماوي عامل حسابه عليها. لو أنا دايماً مركزة أنه أهم حاجة أنه يبقى لي علاقة معاه، وأن أنا بعيشة في الملكوت سواء هنا على الأرض أو بعد كده، كل احتياجاتي التانية أبويا عارفها ومفتح عينه ودريان بيها. يا أبي السماوي، بشكرك وبحمدك على أبوتك الغير مشروطة، اللي مش مرتبطة بتصرفاتي ولا مرتبطة بأي ظروف. أمين.

يا رب عايز أشكرك لأجل محبتك العظيمة، عايز أشكرك لأجل محبتك اللي دايما بتقبلنا رغم بعدنا ورغم ضعفتنا، لأنك أنت بتحبنا محبة ثابتة. عايز أشكرك لأن محبتك اللي بتخلينا طول الوقت نيجي ونرجع ليك ونقرب منك تاني من جديد. سامحنا على محبتنا لفترة، محبتنا اللي بتتغير يوم بعد يوم وحسب المواقف، لكن علمنا ازاي محبتنا تبقى ثابتة ليك. خليش حاجة تأثر على محبتنا ليك زي ما مفيش حاجة بتأثر على محبتك لينا. نحبك يا رب، ساعدنا نتبعك تبعية كاملة في وسط عالم بيبعد عنك، لكن أنا أقرر في وسط الظروف ديت أني يا رب أحبك محبة كاملة. آمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 95.
2: هلما نرنم للرب، نهتف لصخرة خلاصنا، نتقدم أمامه بحمد وبترنيمات نهتف له، لأن الرب إله عظيم، ملك كبير على كل الآلهة، الذي بيده مقاصير الأرض وخزائن الجبال له، الذي له البحر وهو صنعه ويداه سبكتا اليابسة. هلما نسجد ونركع ونكثو أمام الرب خالقنا، لأنه هو إلهنا ونحن شعب مرعاه وغنم يده. اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم كما في مريبة مثل يوم مسة في البرية، حيث جربني آباؤكم، اختبروني، أبصروا أيضا فعلي. 40 سنة مقدت ذلك الجيل وقلت: هم شعب ضال قلبهم وهم لم يعرفوا سبلي، فأقسمت في غضبي: لا يدخلون راحتي.

زمن المعجزات ده ولا وفات، فكرة مسيطرة على كتير مننا. أقف قدام مشاكلي، أحسب حساباتي، أدور على إمكانياتي، لكن مواقف كتير مش هتلاقي لها حل غير إنه تحصل معجزة. العجيب اللي هو أمس واليوم وإلى الأبد صانع المعجزات عايز يوريك بعينك الآيات. زمن العجب بتاع زمان تقدر تعيشه، مش بكرة، الآن. تابع معانا كل يوم في نقلة في إيمانك، وشوف واختبر العجب. لأ، ده موضوع أكبر مني بكتير، دي مواجهة أنا مش قدها. فعلاً في أمور ممكن تحصل في حياتنا إحنا مش قدها وتبقى أكبر وأصعب مننا بكتير، دي حقيقة ما ينفعش نتجاهلها أو نهرب منها. حتى لو أنت شخصية قوية وبتعرف تواجه وبتعرف تتصرف، ممكن تيجي مواقف تلاقي الأمر أكبر منك. نفتح مع بعض قصة مشهورة جداً اتعملت ترانيم وقصة جميلة، صمويل الأول أصحاح 17. كان في حرب بين شعب الرب وأعدائهم وقتها، وخرج رجل مبارز من جيش العدو، عملاق رهيب، مقاييس جسده مش عادية، وطبعاً وقف وهو عارف إنه محدش هيقدر عليه، محدش هيقدر أصلاً يقرب منه وإلا هينتهي تماماً. وقف بكل كبرياء يقول شوفوا واحد منكم يقدر عليا يجي يواجهني. وأوقات بتيجي في حياتنا مشاكل، مواجهات بتبقى كبيرة قوي وكأنها واقفة قدامي وبتقول أنت مش هتقدر عليا، وكأنها بتواجهني وتقول أنت مش قدي لأني أكبر منك. داود كان من شعب الرب لكنه كان غلام صغير، وأشجعك اقرأ القصة بتفاصيلها، هتلاقي رسائل كتير وأنا متأكدة أن ربنا هيبعت لك رسائل خاصة. وقف العملاق ده اللي اسمه جلياط 40 يوم يعاير الشعب صبح وليل، تلاقي ده في عدد 16. مش هينفع نعدي التفصيلة دي، هو المواجهة اللي قدامك عمالة تضغط عليك والضغط مستمر صبح وليل، يعني بتفضل ليالي طويلة حاسس بالأمر الكبير ده، إنه كأنه عملاق واقف قدامك مش عارف تعمل معاه إيه، مش عارف تنام بسببه. ما تقلقش، كتاب بيشجعك، كمل معايا القصة وهتحصل نقلة في إيمانك مع داود الصغير اللي كان غلام صغير قوي لكنه كان ليه علاقة حقيقية مع الرب. وفعلا كل ما علاقتنا تبقى مع الرب حقيقية، كل ما ربنا يزيد في حياتنا وإحنا نقل، كل ما طريقة مواجهتنا للأمور هتختلف، كل ما رؤيتنا للعملاق اللي في حياتنا، للأمور اللي باينة كبيرة قوي اللي باينة صعبة قوي، هتبقى رؤية مختلفة. علشان كده قبل ما نكمل القصة أشجعك تقول الآية بتاعت إنجيل يوحنا 3، ينبغي أن ذلك يزيد وإني أنا أنقص. يا رب أنا عايز أنت تزيد في حياتي، علاقتي معاك تتعمق أكتر وأكتر، عشان أمشي في الحياة هنا بواجه أموري بصورة مختلفة، بواجه زي ما داود كده واجه برغم أنه كان صغير قوي لكن علاقته معاك هي اللي عملت ده. داود راح المواجهة بالطريقة الصح. عدد 45، داود قال له أنت تأتي إلي بسيف ورمح وبترس، يعني عندك أسلحة كتيرة قوي وانت ضخم جدا جدا وعندك إمكانيات غير عادية، لكن خلي بالك من اللي جاية. وأنا آتي إليك باسم رب الجنود، يعني أنا مش جايب إمكانياتي، أنا صغير قوي لكن أنا بواجه بالرب نفسه، رب الجنود اسمه. وكمل وقال في عدد 47، ليس بسيف ولا برمح يخلص الرب، لأن الحرب للرب وهو يدفعكم ليدنا. مش محتاج إمكانيات ضخمة، مش محتاج عوامل مساعدة، الحرب هي للرب، الرب يستخدم أي حاجة. سفر صمويل الأول أصحاح 14 بيقول لأن ليس للرب مانع أن يخلص بالكثير أو بالقليل. ربنا ممكن يستخدم حتى لو حاجة صغيرة جدا، وده اللي حصل. داود غلب جلياط الجبار بحجر صغير، حجر صغير قضى على جلياط الضخم
الجبار اللي ما كانش أي حد قادر عليه ولا قادر يقف قدامه. تعالى النهاردة، تعالى النهاردة باسم رب الجنود، وقف قدام الجبار اللي في حياتك، وقف قدام الحاجة اللي انت مش قادر عليها، الموضوع اللي أكبر منك، وقف باسم رب الجنود. وما تنتظرش عوامل مساعدة، ما تنتظرش أدوات حرب، ما تنتظرش أمور كبيرة. قل له أنا آتي إليك باسم رب الجنود، لأن الحرب هي للرب. هو الوحيد اللي يدي النصرة، هو الوحيد اللي يدي الغلبة، هو الوحيد اللي يقدر على هذا الجبار. أشكرك لأننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بيك أنت، وبيك أنت وحدك رب الجنود اسمك. بكرة حلقة جديدة.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه.

تقل. مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه، انت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب انك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. اشكرك انك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة انك رجل اوجاع ومختبر الحزن. انت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك انت؟ انا بصلي يا رب من اجل كل واحد متقل الايام دي، اجل كل واحد يا رب عنده انكزايتي وديبريشن، اجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب اشكرك لانك لما جيت لإيليا انت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الامور واتكلمت معاه واطلقته تاني للدعوه والارساليه. صلي يا رب الايام اللي جايه مقابلات خاصه جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده افكار انتحاريه. قول له لسه الايام اللي جايه تحفظ فيك انت يا رب، ولسه اوقات على الدعوه والارساليه، وانه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس أنه لوحده. أنت أمين أوي يا رب، أشكرك، أحبك من كل قلبي.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها Notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج الحب المحرر مع مريان حبيب.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. أهلا بيكم. الخوف هو السجن اللي ملوش قضبان، لكن جدرانه بتخنق الروح. بنخاف من بكرة، من المرض، من الفقد، أو حتى من كلام الناس. الخوف بيشل خطواتنا، بيخلينا نعيش نص حياة، حتى بيخلينا ناخد قرارات غلط. لكن النهاردة في نور بيخترق عتمة خوفك، نور المحبة الكاملة، نور هيخرجك من زنزانة القلق. الكتاب بيقول: لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج. أحياناً الخوف بيسيطر على قلوبنا، خوف من الرفض، خوف من الوحدة، أو خوف إن مفيش حد يحبنا. لكن الحق بناخده بس من الكتاب المقدس. الحق بيقول إن الله موجود معانا، بيحبنا بلا شروط، قلبه مليان رحمة تجاهنا. الحب ده بيحرر قلبك وبيملاه بالأمان بدل الخوف، بيخليك تخرج من سجن قلقك. نور المسيح هو اللي هينور ضلمة قلقنا. ضلمتنا هي وهم الوحدة وسط العاصفة أو المشاكل، بنحس إن كل حاجة خارجة عن سيطرتنا فبننهار. لكن نور المسيح بيكشف لينا حقيقة تانية: أنت مش لوحدك، هو معاك. أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر، ده كلامه وهو ده الحق. لآخر يوم من عمرك هو معاك، بيعولك، وحياتك مش في إيد الصدفة، ده في إيد قوية وحنونة جدا. لما بتدرك الحقيقة دي وإنك محبوب من ضابط الكل، الخوف بيفقد سلطانه عليك. أنت مش محتاج تأمن بكرة، أنت محتاج تثق في اللي في إيده بكرة. الخوف مش بس شعور، ده كلبش، قيد بيمنعك تاخد قرار أو تعيش بجرأة. لكن يسوع بيجي النهاردة زي ما جه للتلاميذ في نص البحر والريح شديدة والبحر هايج، وبيقولك: ما تخافش، أنا هو، أنا موجود في حياتك، دفة عمرك، دفة مستقبلك في إيدي. حضوره مش بيلغي العاصفة فورا، لكنه بيلغي تأثيرها المرعب على قلبك. صدق يا صديقي، المحبة دي هي شبكة الأمان اللي تحت رجليك. في يشوع 9 كلمة ربنا بتقول: لا تخف ولا ترتعب، لأن الرب إلهك معك حيثما تذهب. عايز أقولك الخوف شعور طبيعي، لكنه مش بيحدد مصيرك، لأن الرب معانا في كل خطوة. حضوره بيرفع قلقنا وبيقوي قلبنا. محبة الله بتمنحنا ثقة ثابتة حتى عندما تبدو الحياة صعبة. اسأل نفسك: ايه هو نوع الخوف اللي بيشدني بعيد وبيبعدني بعيد عن ربنا؟ هتعرف ايه السبب وهتعرف نوع الخوف. صلي بصوتك الداخلي كده وقوله: يا رب
أنا بسلمك خوفي ده، خوفي ده ليك في إيديك، واثق إنك معايا وهتعمل فيا. كلمة ربنا بتقولك تاني: إذ لم نأخذ روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني. وده كان في رومية 8. أنت مش عبد للظروف ولا عبد لمخاوفك، أنت ابن لملك الملوك. صدقني الخوف بيكذب علينا، بيقول لنا كلام كله غلط، لكن حق ربنا هو الحقيقة الوحيدة. حتى لو حسيت بالوحدة أو بالخوف ده طبيعي، لكن أنا بفكرك إن الرب قريب، الرب قريب لمن يدعو. هو بيعرف مخاوفك وهو عايز يملاك بالطمأنينة، ده اللي على قلبه ليك، هو عايز يملاك بيها. خليك بس متاح. الله لا يترك الإنسان وحيد، وحضوره يدي قلبك سلام داخلي. يوحنا 27 بتقول: سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم، لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. هو ده كلام ربنا ليك، احفظه في قلبك، صدقه، ثق فيه. هو يديك طبيعة جديدة، يديك قوة، لأن هو قال بدوني لا تقدروا أن تفعلوا شيء. السلام الحقيقي بيبدأ لما بنسلم خوفنا لربنا، بنقبل محبته ونصدق إن عمرها ما هتفشل فينا. المسيح يبدد الخوف ويملى القلب بالطمأنينة والثقة بإننا محبوبين. رسالتك النهاردة: لو الخوف خبط على باب قلبك، ابعت المحبة تفتح الباب. وصلي معايا وقول: يا رب يسوع، بفتح قلبي ليك النهاردة، بسلمك كل مخاوفي اللي كبلتني سنين وسنين، خوفي من مجهول، من الضعف، ومن بكرة. املاني بمحبتك اللي بتطرد الخوف لبرة. افتح عيني علشان أشوفك حاضر في وسط العاصفة. يا رب أنت قلت لا تخف لأني معك. أنا النهاردة بتمسك بالوعد ده. اديني قلب مطمن ينام في حضنك بكل سلام. آمين.

ده مش كلام أغنية، دي قصة حقيقية حصلت وهتحصل وبتحصل ليك وليا.

قالولي زمان اللي بتخضع له هيملك فكرك وتعيش له، اياك تقوي الشر فيك وترجع تشتغل.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كذبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي وادي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين، وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة وأنا بصلي كنت بقول لربنا الكلمات دي: وإحنا في الأيام دي يا رب المليانة بالأحداث الصعبة والأخبار المتعبة، أشكرك إنك أكبر وأعظم منها ومن كل أحداثها. أنت عندك السلطان على كل دقيقة وثانية في أيامنا أيا كانت، بحلوها وبمرها. إحنا في إيديك أنت مش في إيد الظروف. أشكرك لأن أمنا إننا فيك مش في أي حاجة تانية. احفظنا دايما يا رب مفكرين إننا مسنودين على الأبدي القدير اللي لا يكل ولا يعيا. وافتكرت الآيات دي اللي موجودة في أشعياء 40 من عدد 28 لعدد 31. بيقول الكلمات دي في الترجمة المشتركة: أما عرفت أم سمعت أن الرب إله سرمدي خلق الأرض بكاملها، لا يتعب ولا يكل أبدا، وفهمه يعصى على الإدراك، يمنح المتعب قوة ويزيد فاقد القدرة احتمالا. الفتيان يكلون ويتعبون والشبان يسقطون من العياء، أما الذين يرجون الرب فتتجدد قواهم على الدوام ويرتفعون بأجنحة كالنسور، ولا يتعبون إذا رقدوا ويسيرون ولا يكلون. وكنت بقول له الكلمات دي: أشكرك لأنك أبويا اللي جنبي، مش بتزورني زيارة وبتمشي أبدا، أنت مش بتعمل كده، لكن قاعد معايا، مش محتاجة ترجاك عشان تقعد، دي طبيعتك الحلوة مع أولادك، معانا طول الأيام وإلى انقضاء الدهر، ساكن فينا بروحك القدوس الأبدي. وابتديت أحس أني مرات بصلي غلط لما بقولك خليك معايا، أقف جنبي، عشان أنت بالفعل معايا وجنبي. وحسيت أن الصلاة الصح لما أكون في موقف تعبانة منه أن أقولك فتح عيني عشان أشوفك معايا وجنبي في الموقف ده اللي أنا بعدي فيه، وإني مش معدية فيه لوحدي. الموضوع في إني أنا أشوف وجودك جنبي وحضورك الحالي فيا، وإدراكي يعرف يستوعب الحقيقة دي ويعيش بيها وعلى أساسها. أنا مش محتاجة ترجاك كل يوم إنك تكمل معايا وما تسيبنيش، ده معناه إني مش فاهمة ومش عارفاك كويس. الحقيقة إني لازم أترجاك إنك تدخل الحقيقة دي جوايا بالفعل، إنك معايا وإنك جنبي، ذهني ومشاعري ونفسي يفهموا الحقيقة دي. يسوع كان دايما مدرك حضوره فيك وحضورك فيه، وكمان حضوره هو فينا. بيقول الكلمات دي في يوحنا 17 عدد 23: أنا فيهم وأنت فيا، ليكونوا مكملين إلى واحد، وليعلم العالم أنك أرسلتني وأحببتهم كما أحببتني. وحسيت كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي: آه لو الحقائق دي تدخل جواكم وتثبت وتصدقوا إنها ليكم ومن حقكم، تعرفوا إزاي تصدقوها وتعيشوا بيها، وما تسمحوش لحد ولا لنفسكم إنكم تشكوا فيها، وتهتز مكانتكم ومكانكم في عينيكم، وتعيشوا على الأقل بكتير من حقكم اللي خدتوه في المسيح. المسيح في الجزء ده ما كانش بيصلي عشان خاطر التلاميذ، لأنه بيبتدي الكلمات دي ويقول: ولست أسأل من أجل هؤلاء فقط، يقصد بدي التلاميذ، بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم، يعني أنتوا، يعني الكلام ده لكل اللي هيؤمنوا من أول عهد التلاميذ لغاية آخر يوم في العالم، يعني أنتوا موجودين في الصلاة دي حاضرين فيها كاملا. لما يقول أنا فيهم وأنت فيا، الكلمات دي تخص كل واحد وواحدة فيكم، مش حاجة خاصة لحد ولا للتلاميذ بس. فلما إبليس أو نفسك تقولك دي للناس الكويسة اللي عارفة تعيش كل الحق، أنا أصلي مؤمن على قدي، أنا لسه بعافر، رد على الكلام ده وقول له الكتاب بيقول لي إنه موجود فيا وحالل فيا، عشان كده تقدر ما تكملش مؤمن على القد وعمال تعافر لأنك بتعافر لوحدك، مش مدرك اللي فيك واللي واقف جنبك، عمال تطلبه يجي ومستني تشوفه وتحسه بطريقة معينة كده في فكرك، ولما مش بتلاقيها بتحصل مش بتصدق الحق واللي الكتاب بيقوله لك، واللي دورك مش بس تطلبه، دورك مرات كتير إنك تصدقه. هو ده الإيمان، إنك تصدق في الحقيقة وتعيش على أساسها حتى لو مش شايفها، لأنك مصدق في اللي أعلنها ليك. مين ده اللي بيقولك إنه معاك ومش هيسيبك؟ ده مش واحد صاحبك الآن يغير كلامه بعد شوية، أو الظروف تبعده وما يعرفش يحقق كلامه اللي وعدك بيه، لكن اللي بيقولك الكلام ده إلهك اللي ما يغيرش أبداً، اللي يخرج من شفتيه، اللي بيوعد ويوفي، الثابت من الأزل وإلى الأبد، واللي أحبك وبيحبك وهيكمل يحبك للنهاية، واللي أرسل ابنه عشان يسردك لحضنه. يسوع بيقول في آخر كلماته للتلاميذ ولكل المؤمنين بيه من بعدهم: ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. الكلام ده في متى 28 عدد 20. والنبوة اللي اتقالت عن المسيح بتقول: يدعى اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. اسمه ما كانش مجرد اسم، اسمه كان وضع جديد هيختبروه الناس لأول مرة ومستمرة للأبد. الله معانا، مش زيارات ولا افتقادات ولا ظهورات تنتهي، لكن يكمل معاكم وفيكم للأبد. ونوع الحقائق دي مش محتاج تطلبها، محتاج تصدقها، ولما يحصل كده تعرف تعيش بيها وتتحرك وانت واثق في حضوري معاك. لكن للأسف بلاقي كتير من ولادي قاعدين يطلبوني وكأني مش موجود بالفعل. تخيل نفسك عمال تتحايل على شخص يجي يزورك ويقعد معاك في بيتك كم يوم، وهو بالفعل عندك ونقل محل إقامته عشان يكون معاك، وانت مكمل تقوله أرجوك تعالى، أرجوك ما تسيبنيش. تفتكروا إيه موقف الشخص ده اللي انت عمال تترجاه وهو فعلا قاعد معاك؟ هيبقى حاسس هو انت للدرجات دي مش شايفني ولا فاهم ان انا بقيت معاك في البيت على طول؟ انا عارف ان الرؤية بالعين بتسهل امور كتيرة، بس التصديق بالايمان اقوى بكتير، لان الوضع الجسدي اللي انتوا فيه محدود قوي لادراك الامور الغير محدودة. عشان كده التصديق بالايمان والثبات في الحق ده هيساعدكم قوي وهيقوي عضلاتكم الروحية إنها تعرف تصدق وتستوعب اللي ما تقدرش تشوفه بعينيك، ويوسع مداركك على أفاق أكبر بكتير من استيعاب جسدك، لكن روحك تقدر تستقبلها وتحسها وتعرف تتوحد معاها وتعيش على أساسها. أنا محتاج إيمانكم وتصديقكم في حقائق كتيرة أنتم مش عارفين تتعاملوا معاها على إنها حقيقة وإنها مش مجموعة أمنيات مكتوبة ليكم وياريت تتحقق. لأ، دي حقائق متحققة بالفعل، ولما تفضلوا تطلبوها مش هتتحقق أكتر، أنتم بس محتاجين تصدقوها، وقتها هتعرفوا تستمتعوا بيها. لو هتفضل متشكك دايماً في الحق، فرصتك إنك تعرف تعيش منتصر هتبقى قليلة جداً، خد بالك. يعني لو مش مصدق للآخر إنك لما بتغلط وتتوب أنت حقيقي بيغفر ليك، هتفضل على طول حاسس بالذنب ومش هتعرف تتحرر منه، لأنك مش مصدق إنك لما تبت مش بس تغفر ليك، لكن دي خطيتك اتنقلت من عليك بالكامل وتحطت على المسيح، وإنت كمان أخدت بره الكامل، فبقيت كأنك ما عملتش حاجة. إذا الحقيقة دي ما عرفتش تدخل جواك، مش هتعرف تعيش حر ومرفوع الراس لا قدام نفسك ولا قدام عدو الخير اللي طول النهار بيشكك في كل حقيقة بتوصل لك. دي حربه الأساسية عليك، لازم تبقى فاهم كده. وانت بتقرأ الكلمة اطلب إعلان فيها يفهمك أبعادها الحقيقية ايه، واعرف ايه اللي لازم تطلبه وايه اللي لازم تصدقه، والروح القدس هو اللي يقدر يعمل معاك كده. أنا ليه بأكد ليكم على الحقائق دي النهاردة؟ لأن الأحداث والظروف الصعبة اللي بيعدي فيها العالم أثرت قوي على الناس، وإبليس ابتدى بشراسة يشكك في حضوري الدائم وجودي معاكم وكأن دي حقيقة قبل للتغيير. وأنا بقول لكم أنا أنا، هو الأمس واليوم وإلى الأبد، واللي بقوله بعمله وبكمل أعمله للأبد. عمانوئيل الله معاكم للأبد. اطمنوا وارتاحوا في الحقيقة دي، واستقبلوها في قلبكم وعيشوها كحقيقة تبنوا عليها إيمانكم وحياتكم. آمين.

يا رب الدنيا كل يوم بتبقى أصعب من الأول، أخبار حروب ودمار من كل حتة، اقتصاد وعيشة في النازل، بس أنا بتمسك بوعدك إنك إله أمانة صادق وعادل. أنت وعدت إني في عينك ومنقوشة على كفيك، ولا شيء يقدر يهز ثقتي فيك. أنا بنتك.

أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية. إحنا في رحلة في سفر الأمثال، وسفر الأمثال موضوعاته ليها ثلاث أبعاد 3D، يعني علاقة الإنسان مع الله، علاقة الإنسان مع نفسه، علاقة الإنسان بالآخرين. رحلة حلوة قوي، أشجعك إنك مش بس تسمع لكن كمان اقرأ سفر الأمثال، هيفرق قوي في حياتك. الآية بتاعتنا النهاردة والحكمة اللي جاية من السماء من أصحاح 3 عدد 9 و10، بيقول كده: اكرم الرب من مالك ومن كل بكورات غلتك، فتمتلئ خزائنك شبعا وتفيض معاصرك مستارا. أنا سميت حلقة النهاردة كرمك اكرمه هيكرمك. الله بيكرمنا بعطايا كتيرة، عطايا يومية، الحاجات اللي احنا متعودين عليها، اللي مرات حتى مش بنشكر عليها، الشمس والهواء والناس والعربية والبيت، حاجات كتيرة قوي. بيكرمنا بعطايا جسدية، بيكرمنا بعطايا روحية، في علاقتنا بيه، في راحة للضمير، في غفران الخطايا. طبيعي لأنه أكرمنا إحنا كمان نكرمه. نكرم رب إزاي؟ نكرمه بصورة مادية، بطريقة عملية. عشان كده سليمان بيدعي كل شخص إنه يكرم رب من بكرات غلاته. ايه بكرات الغلات؟ ده شعب قايم على الثقافة الزراعية، بيزرع زرع، ده اقتصاده كله، ده حياته. فبيقول لما تحصد اول حاجة في الحصيد تديها لربنا. والكلام ده موجود في سفر لاوين صح 23، برجع اقراه، لاوين 23 آية 20. ومعنى كلمة البكورة يعني افضل حاجة عندنا، بمعنى ندي الاولوية في الزمن وفي النوعية، اول حاجة في يومنا، اول حاجة في حياتنا، احلى حاجة عندنا. خد بالك، لو الإيمان ما وصلش لجيبك إيمانك مشكوك فيه. الإيمان يوصل لجيوبنا وفلوسنا، أموالنا وممتلكاتنا بتخضع لمحبة الله. علشان كده العهد القديم مليان بتعليم عن كده، العشور والبكورة والنذور والنوافل والتقديمات. ليه ندي وليه نكرم الرب؟ لأنه علامة محبة، بتحب الرب لازم تدي، لأنه علامة ولاء وطاعة، علامة تكريس، علامة ثقة. بمعنى ان انا كل مرة بأدي الرب وبكرم الرب في الناس اللي حواليا، في المحتاجين اللي حواليا، في عمل الله، انا بقول كده لربنا وبقول لنفسي انا مش بثق في الحاجات اللي معايا اكتر منك. كل ما بطلع من جيبي بقول لربنا انا بثق فيك اكتر من ثقتي في الفلوس. كمان ده علامة عرفان واحساس بالجميل، ان كل حاجة هو الدهاني. النتيجة عارف ايه؟ تمتلئ مخازنك ومعاصرك. المخازن هي مكان بتاع الغلة، والمعاصر اللي كان بيعصروا فيها الزيتون والعنب. بمعنى انه رب يديك شبع، يديك غلة، يديك محاصيل كتيرة. تفيض المعاصر يديلك راي. عشان كده انا بشجعك من كل قلبي، اكرم الرب من وقتك ومن فلوسك ومن مجهودك، طلع عشورك، الرب هيكرمك. اختم لك بكلمتين صغيرين. خد بالك، خلي عطاياك وعشورك على قد دخلك، لحسن الرب ممكن يخلي دخلك على قد عطاياك. اكرم غير المنظور، ربنا يعني في المنظور، في الناس اللي حواليك المحتاجة هيكرمك. غير المنظور، ربنا اللي انت مش شايفه في المنظور هيكرمك، في حياتك وفي بيتك. اكرم الرب، هو هيكرمك.

يا رب، بصلي يا رب من أجل، بصلي من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار طول. بصلي يا رب من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار بان إن هو ملهوش آخر. بصلي مع ناس مرة النفس زي ما حنة كانت راحة الهيكل بتصلي وهي مرة النفس، وكانت بتسكب شكواها قدام الله. لكن الجميل في حنة ما راحتش لعالي الكاهن، ما راحتش لأولاد عالي الكاهن، لأن لو كانت راحت لهم كانتش هتاخد البركة والعطية والعظمة دي. لكن هي راحت للكبير بتاع عالي الكاهن، راحت لرب عالي الكاهن، راحت للقدير. بصلي من أجل كل واحد تديله عطية وترجع حنة ومعاها صمويل النبي، مش بس بركة ليها لكن بركة لكل شعب الله، مش بس بركة لبيتها لكن بركة لكل اللي حواليها. بصلي من أجل بركات لوقت الانتظار نختبرها في حياتنا باسم الرب يسوع المسيح.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

0: أهلا بيك عزيز المستمع في آية جديدة وفكرة جديدة. الآية النهاردة بتاعتنا موجودة في سفر التكوين إصحاح 18 وعدد 14. وتكوين 18 ده كان زيارة خاصة جدا من الرب لإبراهيم ومعاه 2 من الملائكة وقعدوا، وإبراهيم عمل لهم عزومة كبيرة جدا. وأول إبراهيم ما بدأ يعمل العزومة وكان واقف إبراهيم هو اللي بيخدم على ربنا رغم أن كان عنده عبيد كتير، الرب سأل سؤال وقال لإبراهيم: أين سارة امرأتك؟ إبراهيم رد على الرب وقال له يعني في الخيمة ورا الباب، وسارة كانت سامعة. وراح الرب قال لإبراهيم كده أنه هرجع لك نحو زمان الحياة ويكون لسارة امرأتك ابنا. سارة سمعت في الحقيقة، ضحكت في بطنها. راح الرب سأل إبراهيم وسارة سؤال، تكوين 18-14: هل يستحيل على الرب شيء؟ في الميعاد، في الميعاد الرب كان بيقول له أنه لا يستحيل على الرب شيء، في الميعاد أرجع نحو زمان الحياة ويكون لسارة ابن. الرب بيسأل إبراهيم وسارة. إبراهيم كان عنده 99 سنة وسارة كان عندها 89 سنة. الرب سألهم سؤال. سارة قالت: أبعد فنائي يكون لي تنعم وسيدي قد شيخ؟ الرب بيسألهم من وجهة نظرك يا إبراهيم، وجهة نظرك يا سارة، هل يستحيل على الرب شيء؟ رب حط تعبير جميل، في الميعاد. نفسي أقول الآية بطريقة أبسط وأسهل: في الميعاد لا يستحيل على الرب شيء. لما يجي وقته ويجي ميعاده، ثق أن الرب يستطيع أن يصنع أمر جديد وأمر عظيم. يمكن عزيز المستمع بتمر في تجربة صعبة وفقدت الأمل أن ربنا يقدر يحلها، وحسيت أن الوقت عدى والوقت فات، بس ربنا بيسألك سؤال يحرك إيمانك ويحرك قلبك. لو بتسمعيني يمكن سايق، يمكن قاعد في البيت، يمكن زهقان وبتقلب وفتحت راديو الحياة، بس عايز أقول لك حاجة جديدة. ربنا بيسألك سؤال وانت بتعدي في الظرف ده: هل يستحيل على الرب شيء؟ فكر معايا كده. رب صنع أمور عظيمة في الكتاب المقدس وصنع معجزات وآيات عجيبة. ترى يقدر رب يعمل ده معك؟ يقدر الرب اللي فتح عينين العمي، والرب اللي أقام الموتى، والرب اللي صنع أمور عظيمة، شق البحر وصنع أمور مالية الكتاب آيات وعجائب، يقدر يعمل معاك أمر زي كده؟ سؤال إيمان وسؤال خطير جدا: هل يستحيل على الرب شيء؟ في كتير اختبروا الرب من رجال الله اللي قال له: قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك أمر. والعذراء القديسة المطوبة مريم وهي بتسأل كيف يكون هذا، في وقت ما بشرها الملاك قال لها أنه الروح القدس يحل عليك، وقال لها ليس شيء غير مستطاع لدى الله. يقدر، يقدر. قال واحد أبرص يوم من الأيام قال له: إن أردت تقدر أن تطهرني. وأنا بسألك عزيزي المستمع، يقدر ربنا النهاردة يتدخل في الأمر؟ هل عندك إيمان يستحضر الله في المشهد ويخلي ربنا يصنع أمر جديد معاك؟ يقدر ربنا يعديك الجبل ويعديك البحر، ويقدر ربنا يرفع راسك اللي اتحنت الوقت اللي فات وظهرك اللي اتحنى؟ هل يستحيل على الرب شيء؟ سؤال محتاج إجابة. لو عندك إجابة النهاردة أنا نفسي أشاركك بصلاة مالية قلبي، أنك تدي الرب السلطان والقدرة أنه يقدر يصنع مستحيلات، مش بس مع إبراهيم وسارة ومع دانيال ومع الفتية، لكن يقدر كمان يعمل معاك أمر عظيم وأمر جديد. يقدر الرب النهاردة يخرجك ويطلعك، يخرجك من وجه الضيق إلى رحب لا حصر فيه. فضلك وانت بتسمعني دور على إجابة للسؤال ده جواك: هل يستحيل على الرب شيء؟ ولما يبقى عندك الإجابة ثق أنه ده وقت للتدخل الإلهي. أصلي لأجلك أن الوقت اللي جاي تشوفه وتشوف قدرته ربنا يديك اختبار إيمان جديد، ونتقابل في أي فكرة جديدة والرب معك.
1: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

يمكن من أهم مظاهر العيد والأعياد عامة بالنسبة لنا، لو أي حد بيخش على السوشيال ميديا ويقعد يتفرج إيه أهم مظهر مظاهر العيد وبالأخص ليلة العيد، ساعدوني إيه أكتر حاجة من معرفينا في ليلة العيد؟ في الأغلب بتكون عزومة العيلة والتجمع العيلة كله مع بعض علشان ناكل أكلة حلوة مع بعض ونحتفل بالعيد. أنا فاكر كويس قوي بناتي ليلى وفريدة عندي من 10 توينز لما كانوا صغيرين واحنا رايحين يوم العيد عند والدتي عشان نتغدى غدوة العيد، نبقى واحنا داخلين العمارة عارفين داخلين وعارفين ريحة ملوخية، لا دي فتة النهاردة، متخيل انتوا كلكم مدركين الريحة دي، الريحة دي بتمثل جزء أساسي من العيد. واحنا مطبخنا الشرقي طبعا يعني ما نتوصاش من التوم والبصل والحبشتك، انا مش عايز اجوعكم دلوقتي خلاص قربنا، لكن الريحة الطاغية دي والعشاء واللمة دي فكروني بلمة شبهها كانت من 2000 سنة، كانت احتفال بلعازر اللي قام من الموت. كان عاملين عشاء ومارتا موضبة، طب مارتا عارفين دايما مارتا دايما ايه مشغولة بالعشاء، كانت عمالة توضب العشاء عشان الناس اللي جاية تحتفل بلعازر اللي قام من الأموات وكان يسوع موجود. ومكتوب ان مريم سابت العشاء وجابت طيب نردين غالي الثمن وكسرت التيب ومسحت رجلين يسوع، ومكتوب كده في الكتاب روح فامتلأ البيت من رائحة الطيب. الكتاب والروح القدس ما كتبوش عن امتلأ البيت من رائحة اللحم أو العشاء أو الأكل أو أي أعمال اتعملت للترحيب بالناس الموجودة والترحيب بالرب يسوع، لكن قال إنه البيت كله اتملأ برائحة الطيب. عارفين ليه؟ لأنه رائحة الطيب اللي اتقدمت من قلب بيحب، اتقدمت من قلب مريم اللي جاية كان همها أنها تقدم كل حبها. رب يسوع قال أنها عملت كده لتكفينه عشان بتحبه وعايزة تكون جنبه طول الوقت عند رجليه. يمكن احنا مشغولين وبنخش على سنة جديدة دايما بنفكر في التو دو ليست، بنسمع دايما لازم يكون عندك لستة حاجات عايز اعمل ايه السنه دي، غالبا اول اتنين لازم اخس ولازم العب رياضه، متفقين كلنا متفقين مع بعض على الموضوع ده، غالبا بعد اسبوع التاني بننسى اول اتنين دول والباقي بقى ربنا يستر. حياتنا بقت تو بي، حياتنا بقت دايما لازم نعمل حاجه، لكن نسينا ان احنا لازم نكون حاجه، نسينا ان احنا عشان نتغير حقيقي لازم نتغير من القلب، نسينا ان التغيير الاساسي هو قلب بيطلب الله كل يوم. عارفين والدتي لما تخش مطبخ توضب الاكل وتطلع تحضننا، انا بكون عارف كويس قوي هي كانت في اني طبخه في اللحظه دي، لان وجودها وسط المكان وجودها وسط الريحه دي بتلزق فيها. ومكتوب عننا ان احنا رائحه المسيح الزكيه، مطلوبين ان احنا نلزق فيه كل يوم، نقعد معاه كل يوم الصبح عشان نقدر نفك السلاسل اللي ربطانه، نقدر فعلا نيجي نقدم ذواتنا ونفسنا، نيجي نحاول نكون شبهه وعلى صورته قبل ما نيجي نقدم مجرد عطايانا وخدماتنا وغيره وغيره. قلب بينبض من جديد، قلب حقيقي عايزه وبيطلبه من جديد. ده صلاتي يا ابني اعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي، دي صلاتي لنفسي وليكوا السنة دي.

المصريين في كلامهم بيستخدموا الشمس عشان يوصلوا معاني مهمة، بيحطوا الشمس في عبارة ليها معنى. فلما اليوم يبقى كئيب ومتضايقين يقولوا يوم ما طلعتلوش الشمس، لأنهم بيحبوا الشمس قوي. ولما يحبوا يوصفهم مكان مستحيل حد يوصله أو حتة خفية بيقولوا مكان ورا الشمس أو رايح ورا الشمس. سليمان استخدم الشمس برضو في سفر الجامعة لكن بطريقة مختلفة، استخدم 29 مرة كلمة تحت الشمس عشان يوصل معنى مهم جدا، حاجة هو كان شايفها تحت الشمس.

كلمة تحت الشمس اللي استخدمها سليمان في سفر الجامعة هي بتشرح منظور سليمان الأرضي، لأن كل حاجة على الأرض هي فعلياً تحت الشمس. سليمان قعد يبص على كل حاجة موجودة على الأرض، كان حاطط الشمس هي المقياس اللي يبص تحته، هو ده السقف اللي مش هيطلع فوقيه. فقعد يتأمل في كل حاجة بتحصل تحت الشمس. 29 مرة بيحكي لنا عن حاجات بتحصل تحت الشمس، حاجات لما جمعهم كلهم على بعض طلع بنتيجة قوية جدا، باطل الأباطيل والكل باطل، إن كل ده ملوش لازمة. شاف الغنى وشاف الحكمة وشاف الحياة وشاف الموت، اتكلم عن الثروات واتكلم عن التاريخ واتكلم عن الحكماء واتكلم عن الجهلاء. هو لف لفة كبيرة قوي في الأرض وحب يدور على معنى، في النهاية طلع بكلمة باطل الأباطيل. الإنسان اللي عايش تحت الشمس هو محدود في إدراكه، ومحدود في مفهوميته، ومحدود في نظرته لو فضلت بس تحت الشمس. لكن في اللحظة اللي بيقرر فيها أنه يرفع عينيه فوق الشمس عشان يشوف الله خالق الكل، في اللحظة دي المنظور بيتغير، في اللحظة دي الإدراك بيتغير، في اللحظة دي كل حاجة على الأرض بيبقى لها معنى تاني. بتبقى الحياة بدل ما هي باطلة بتبقى فرصة لتمجيد الله، وبيبقى الموت بدل ما هو نهاية قصة هو بداية حياة أبدية، وبيبقى التعب بدل ما هو باطل بيبقى تعب لإكرام الله، تعب عشان أتمم مشيئة الله في الأرض. فهم معنى تحت الشمس مهم جدا عشان نفهم اللي كان سليمان بيقصده وبيقوله في سفر الجامعة. كان سليمان بيوضح أن كل المجهودات البشرية ممكن تكون عديمة القيمة النهائية لما بيتم التعامل معها بس وكأنها مطلقة، لكن لما بنشوف التعاملات البشرية وكل حاجة بتتم تحت الشمس على أنها جزء من خطة أكبر أساسها فوق الشمس، أساسها الله خالق كل شيء، الوضع بتغير. أنا النهاردة بدعوك أنك ترفع عينيك فوق شوية، فوق الشمس، وتشوف أن هناك إله حكيم، صالح، محب، متحكم، للقدرة، للقوة، للسلطان. مكتوب عنه أنه ليه السماء وليه الأرض، ليه المسكونة والساكنين فيها، ليه الليل، ليه النهار. هو إله عظيم، إله قدوس، إله مهوب، إله ما خلقش الدنيا وسابها تمشي لوحدها، لا، هو مسيطر على كل شيء. لو أنت هتفضل زي سليمان عينيك حدودها تحت الشمس هتشوف حاجات كتير قوي ملهاش معنى، ملهاش قيمة، تعب على الفاضي. لكن لو عينيك اترفعت شوية لفوق وقدرت تشوف الله العظيم المتحكم في المشهد، هتقدر تشوف كل حاجة تحت الشمس بمعنى تاني. بولس بيقول في كلوسي 3: فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق، اهتموا بما فوق لا بما على الأرض. احنا مطالبين نعيش على الأرض ونستمتع بكل عطايا الله الجميلة لينا فيها، احنا لينا دور هنا، لكن حاجة مهمة قوي واحنا عايشين على الأرض ان عينينا تعدي حدود تحت الشمس وترى ما فوق، نهتم بما فوق. تبقى كل حاجة بنعملها على الأرض احنا شايفين كويس ان اللي بنعمله هنا ليه مردود في الأبدية، ليه نظرة فوق مختلفة عن اللي شايفينه هنا. لكل واحد عايش تحت الشمس بيبص تحت الشمس بس، النهاردة ارفع عينيك فوق شوية لترى خالق كل شيء وترى حياتك بطريقة مختلفة وتستمتع مدة أيام حياتك.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم وقلت لنفسي حزينة جدا، أنا جاي أصلي يا

0: إليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس أنه لوحده. أنت أمين قوي يا رب، أشكرك، أحبك من كل قلبي، آمين.
1: أهلا بالأصدقاء في برنامج كل يومي جديد في جديد مع أحلى الأغاني والاتصال أونلاين. ما ننساش أي حاجة نبعتها للبرنامج لازم تكون جديدة لنا. معنا اتصال. ألو، مين معايا؟
2: شيرين.
1: أهلا شيرين، في إيه جديد النهاردة؟
2: ما فيش جديد.
1: طيب برنامجنا جديد في جديد، هنعمل إيه؟
2: الحياة مش شروق.
1: شيرين

هايلة حلوة صحيح. ومعانا اتصال جديد من رامي ومعاه شعر هو اللي كتبه عن الحياة وهو بيأيد كل اللي قدمته شريف. وهنسمعه بعد الفاصل.

0: ودلوقتي معانا رامي. اتفضل يا رامي.
1: اول
0: شيء اتفضل.
1: ليه دايما بفكر فيكي؟ مش عارف ليه على طول مشغول بيكي. انت ايه، معايا ولا ضدي؟ مش عارف انت ايه، عجيبه يا دنيا، محدش مستريح معاكي، كلنا بنفكر فيكي، كلنا مشغولين بيكي. وانت يا دنيا بعيد، كلنا شايفين كفايتنا فيكي، وانت مش عاوزه تدينا. طب لما انت كده ليه لسه بفكر فيكي؟ ليه لسه عايش ليكي؟ انا عايز ادور على حاجه غيرك اعيش لها، انا عايز اعيش لحاجه تستحق اعيش لها.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: زيكم، في وقت تسبيح جايين النهاردة نيجي نشكر فيه ربنا على عمله على الصليب، نيجي ونطهر قلوبنا عشان نقدر نكون بنسبحه بقلب صافي وطاهر مستحق انه يكون في محضره. نفسي لو انت او انتي في الشغل، في البيت، في الجامعة ولسه ما عدتش قاعدة مع ربنا النهاردة، ده اكتر وقت ممكن تيجي وتصلي فيه معانا وتسبح فيه ربنا معانا. يا رب بشكرك يا رب انك جمعتنا، نشكرك لأجل فرصة يا رب بنيجي نسبحك فيها ونقدم ليك كل المجد يا رب، لأن أنت الإله المستحق. يا رب بصلي أنك تبارك وقتنا، أنك تدينا يا رب كلام حقيقي نقوله، مش ترانيم وخلاص، لكن يبقى فعلا طالع من قلوبنا ليك أنت وحدك. جايين يا رب منتوجك في وسطنا، ونقدم لك يا رب كل السجود وكل الملك ليك انت وحدك ومفيش غيرك.

يا رب جايين نبارك اسمك، جايين نديك يا رب كل المجد، جايين يا رب وعايزين نعلن عن شخصك يا رب وعن مجدك، ونشهد يا رب بكم صنعت بينا ورحمتنا. جايين يا رب ندخل ديارك بالحمد والتسبيح.

رب يسوع أنت رب حاضرنا ومستقبلنا يا رب يسوع، وحتى الماضي يا رب يسوع كان برضو في إيديك يا رب يسوع. بنشكرك وبنعظمك يا رب يسوع، لأنك فعلا يا رب أنت سندي وقوتي يا رب يسوع. كلنا يا رب يسوع بناخد قوة منك يا رب، لأن أنت الحاجة الثابتة اللي عمرها ما بتتغير يا رب يسوع. فأنت النبع الوحيد يا رب يسوع للسلام، أنت النبع الوحيد يا رب يسوع للأمان. نفسي كل حد بيسمع دلوقتي الترنيمة دي أو بيسمع ومعانا دلوقتي، بصلي لكل حد فيكو، بصلي لكل حد بيوقف قدامه جبال صعبة، واقف قدامه حاجات هو حاسس انه مش قدها. افتكر دايما ان هو اللي هو امس واليوم والى الابد. فعشان كده يا رب يسوع احنا واثقين يا رب يسوع ان لو مسكنا يا رب يسوع في اموال، لو مسكنا يا رب يسوع في سلطة، لو مسكنا في علاقات، لو مسكنا في اصحابنا حتى يا رب يسوع، ساعات يا رب الدنيا بتتغير يا رب يسوع، لكن انت يا رب ما بتتغيرش. يا رب يسوع بنشكرك يا رب يسوع لانك بذلت نفسك يا رب علشان تثبت لنا يا رب يسوع الحب ده، المحبة العظيمة يا رب يسوع اللي غرقتنا من راسنا لحد رجلينا يا رب يسوع، وهتفضل دايما يا رب يسوع معانا في حاضرنا وفي مستقبلنا كمان يا رب يسوع. واثقين فيك يا رب وبنشكرك دايما يا رب.

اهلا منورين، احنا في برنامج ابانا الذي، وانا اموله. مين فاكر نحاميا لما قام هو وقاده شعب اليهود علشان يبني اسوار اورشليم؟ مين فاكر اجمل واشهر ايه اللي كل الناس بتحطها في كراريس المذاكره؟ اله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني، نحاميا 22. طب مين فاكر الآية الشهيرة اللي في يوحنا الثالثة إصحاح الأولاني آية 2، أيها الحبيب في كل شيء أروم أن تكون ناجحاً وصحيحاً كما أن نفسك ناجح. عايز أفكرك وفكرك أنه أبوك السماوي وأبويا السماوي فخور جداً بيا وفخور بيك وبيدعمك، وعايزك تنجح في حياتك الخاصة، وعايزك تكون فرحان بنجاحك في شغلك، في أسرتك، في خدمتك، وفي كنيستك، تكون صحيح في صحتك الجسدية والنفسية. اطلع العالم بالفكر ده. أبوك السماوي عايز يسهل لك الطرق ويسهل لك السبل ويديك الوسائل اللي تنجحك. عاوز كمان يبعت لك ناس تسندك وتشددك زي أي أب أرضي فرحك من فرحه. لما تخرج للعالم اخرج بالفكر ده. من فضلك بلاش تتعامل في الدنيا على إنك بتشحت رضاه ورضا الناس. انزل الشارع وانت عارف ان ابوك السماوي امر لك بالبركة، امر لك بالنجاح في دراستك، في الجامعة، حتى في الكورس اللي انت بتاخده او اللي انت بتاخديه، او حتى من درس السواقة اللي انت متعقد منه ومش عارف تعمل مارشارير. انزلي شغلك وانت جاية من عند ابوك السماوي وبتشتغلي بقوة وبضمير، لان النجاح في صفك، لان ابوكي امر ليكي بالنجاح. طبعا النجاح مضمون في حالة إن إحنا بنشتغل وبنتعب وبنذاكر، النجاح مضمون في حالة إن إحنا بنحققه. اتصرفي على إنك ناجحة وعلى إنك مش خايفة أو قلقانة. ارفعي راسك وإنتي بتتعلمي، وإنتي بتكبري في شغلك، وإنتي بتقدمي التقارير المطلوبة، وإنتي بتبعتي الإيميلز اليومية بعد ما تراجعيها طبعاً عشان ما يبقاش فيها غلط. الإنسان الناجح بيراجع كل ورقة تخرج من تحت إيده. لو أنت مركزة في تربية أولادك، اعرفي إن ده عمل مشترك بينك وبين أبوك السماوي. اوعي تحسي إنك بتضيعي وقتك في البيت وإنك بتدي من نفسك في حياة إنسان تاني، دي حاجة هينة. لأ، دي حاجة كبيرة قوي في عينين ربنا. حياة بناتك وأولادك اللي هيكبروا وينجحوا دي حاجة مهمة. لو أنت لسه بتدور على شغل، دور وانت متأكد انك هتوصل وانت ناجح. انت مش بتدور على شغل علشان تنجح فيه، لا، انت ناجح في حد ذاتك والشغل ده بيعلن نجاحك. واخيرا وليس اخرا، كل عمل في خدمة اسم المسيح جوه الكنيسة او بره الكنيسة هو عمل بمجد اسمه ويرفعه. اعرف وافتكر ان نحن عاملان مع الله. دور بقى على الشاهد بتاع الآية دي. أبونا السماوي أشكرك إنك بتديني النجاح، أشكرك إنك في ظهري، أشكرك إن أنت شايف عمل يدي وبتبارك فيه، أشكرك لأنه أنا طول ما أنا ماشية معاك حياتي دايماً في نجاح وفي تقدم وفي نمو، ومش بس كده أنا بأثر إيجابياً على حياة الناس اللي حواليا. أمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: كلام أجور بن متقية مسا. وحي هذا الرجل إلى إيثئيل، إلى إيثئيل وأكالة: إني أبلد من كل إنسان، وليس لي فهم إنسان، ولم أتعلم الحكمة، ولم أعرف معرفة القدوس. من صعد إلى السماوات ونزل؟ من جمع الريح في حفنتيه؟ من صر المياه في ثوب؟ من ثبت جميع أطراف الأرض؟ ما اسمه؟ وما اسم ابنه إن عرفت؟ كل كلمة من الله نقية، ترس هو للمحتمين به. لا تزد على كلماته لئلا يوبخك فتكذب. اثنتين سألت منك فلا تمنعهما عني قبل أن أموت. أبعد عني الباطل والكذب، لا تعطني فقرا ولا غنى، أطعمني خبز فريضتي، لئلا أشبع وأكفر وأقول من هو الرب، أو لئلا أفتقر وأسرق وأتخذ اسم إلهي باطلا. لا تشكو عبدا إلى سيده لئلا يلعنك فتأثم. جيل يلعن أباه ولا يبارك أمه، جيل طاهر في عيني نفسه وهو لم يغتسل من قذره، جيل ما أرفع عينيه وحواجبه مرتفعة، جيل أسنانه سيوف وأضراسه سكاكين، لأكل المساكين عن الأرض والفقراء من بين الناس. للعلوقة بنتان، هاتي هاتي، ثلاثة لا تشبع، أربعة لا تقول كفى، الهاوية والرحم العقيم، وأرض لا تشبع ماء، والنار لا تقول كفى. العين المستهزئة بأبيها والمحتقرة إطاعة أمها، تقورها غربان الوادي وتأكلها فراخ النسر. ثلاثة عجيبة فوقي وأربعة لا أعرفها: طريق نسر في السماوات، وطريق حية على صخر، وطريق سفينة في قلب البحر، وطريق رجل بفتاة. كذلك طريق المرأة الزانية، أكلت ومسحت فمها وقالت: ما عملت إثما. تحت ثلاثة تضطرب الأرض، وأربعة لا تستطيع احتمالها: تحت عبد إذا ملك، وأحمق إذا شبع خبزا، تحت شنيعة إذا تزوجت، وأمة إذا ورثت سيدتها. أربعة هي الأصغر في الأرض، ولكنها حكيمة جدا: النمل طائفة غير قوية، ولكنه يعد طعامه في الصيف، الوبار طائفة ضعيفة، ولكنها تضع بيوتها في الصخر، الجراد ليس له ملك، ولكنه يخرج كله فرقا فرقا، العنكبوت تمسك بيديها وهي في قصور الملوك. ثلاثة هي حسنة التخطي، وأربعة مشيها مستحسن: الأسد جبار الوحوش ولا يرجع من قدام أحد، ضامر الشاكلة، والتيس، والملك الذي لا يقاوم. إن حمقت بالترفع وإن تآمرت فضع يدك على فمك، لأن عصر اللبن يخرج جبنا، وعصر الأنف يخرج دما، وعصر الغضب يخرج خصاماً.

زمن المعجزات ده ولا وفات فكرة مسيطرة على كتير مننا. أقف قدام مشاكلي، أحسب حساباتي، أدور على إمكانياتي، لكن مواقف كتير مش هتلاقي لها حل غير إنه تحصل معجزة. العجيب اللي هو هو أمس واليوم وإلى الأبد، صانع المعجزات عايز يوريك بعينك الآيات. زمن العجب بتاع زمان تقدر تعيشه، مش بكرة، الآن. تابع معانا كل يوم في نقلة في إيمانك، وشوف واختبر العجب. لا، ده موضوع أكبر مني بكتير، دي مواجهة أنا مش قدها. فعلا في أمور ممكن تحصل في حياتنا إحنا مش قدها وتبقى أكبر وأصعب مننا بكتير، دي حقيقة ما ينفعش نتجاهلها أو نهرب منها. حتى لو أنت شخصية قوية وبتعرف تواجه وبتعرف تتصرف، ممكن تيجي مواقف تلاقي الأمر أكبر منك. نفتح مع بعض قصة مشهورة جداً اتعملت ترانيم وقصة جميلة، صمويل الأول أصحاح 17. كان في حرب بين شعب الرب وأعدائهم وقتها، وخرج رجل مبارز من جيش العدو، عملاق رهيب، مقاييس جسده مش عادية، وطبعاً وقف وهو عارف إنه محدش هيقدر عليه، محدش هيقدر أصلاً يقرب منه وإلا هينتهي تماماً. وقف بكل كبرياء يقول شوفوا واحد منكم يقدر عليا يجي يواجهني. وأوقات بتيجي في حياتنا مشاكل، مواجهات بتبقى كبيرة قوي وكأنها واقفة قدامي وبتقول أنت مش هتقدر عليا، وكأنها بتواجهني وتقول أنت مش قدي لأني أكبر منك. داود كان من شعب الرب لكنه كان غلام صغير، وأشجعك اقرأ القصة بتفاصيلها، هتلاقي رسائل كتير، وأنا متأكدة أن ربنا هيبعت لك رسائل خاصة. وقف العملاق ده اللي اسمه جلياط 40 يوم يعاير الشعب صبح وليل، تلاقي ده في عدد 16. مش هينفع نعدي التفصيلة دي، هو المواجهة اللي قدامك عمالة تضغط عليك والضغط مستمر صبح وليل، يعني بتفضل ليالي طويلة حاسس بالأمر الكبير ده، إنه كأنه عملاق واقف قدامك مش عارف تعمل معاه إيه، مش عارف تنام بسببه. ما تقلقش، كتاب بيشجعك، كمل معايا القصة وهتحصل نقلة في إيمانك مع داود الصغير اللي كان غلام صغير قوي لكنه كان ليه علاقة حقيقية مع الرب. وفعلا كل ما علاقتنا تبقى مع الرب حقيقية، كل ما ربنا يزيد في حياتنا وإحنا نقل، كل ما طريقة مواجهتنا للأمور هتختلف، كل ما رؤيتنا للعملاق اللي في حياتنا، للأمور اللي باينة كبيرة قوي، اللي باينة صعبة قوي، هتبقى رؤية مختلفة. علشان كده قبل ما نكمل القصة أشجعك تقول الآية بتاعت إنجيل يوحنا 3، ينبغي أن ذلك يزيد وإني أنا أنقص. يا رب أنا عايز أنت تزيد في حياتي، علاقتي معك تتعمق أكتر وأكتر، عشان أمشي في الحياة هنا بواجه أموري بصورة مختلفة، بواجه زي ما داود كده واجه برغم أنه كان صغير قوي لكن علاقته معاك هي اللي عملت ده. داود راح المواجهة بالطريقة الصح. عدد 45، داود قال له أنت تأتي إلي بسيف ورمح وبترس، يعني عندك أسلحة كتيرة قوي وانت ضخم جدا جدا وعندك إمكانيات غير عادية، لكن خلي بالك من اللي جاية. وأنا آتي إليك باسم رب الجنود، يعني أنا مش جايب إمكانياتي، أنا صغير قوي، لكن أنا بواجه بالرب، بالرب نفسه، رب الجنود اسمه. وكمل وقال في عدد 47، ليس بسيف ولا برمح يخلص الرب، لأن الحرب للرب وهو يدفعكم ليدنا. مش محتاج إمكانيات ضخمة، مش محتاج عوامل مساعدة، الحرب هي للرب، الرب يستخدم أي حاجة. سفر صمويل الأول أصحاح 14 بيقول لأن ليس للرب مانع أن يخلص بالكثير أو بالقليل. ربنا ممكن يستخدم حتى لو حاجة صغيرة جدا، وده اللي حصل. داود غلب جلياط الجبار بحجر صغير، حجر صغير
قضى على جلياط الضخم الجبار اللي ما كانش أي حد قادر عليه ولا قادر يقف قدامه. تعالى النهاردة، تعالى النهاردة باسم رب الجنود، وقف قدام الجبار اللي في حياتك، وقف قدام الحاجة اللي انت مش قادر عليها، الموضوع اللي أكبر منك، وقف باسم رب الجنود. وما تنتظرش عوامل مساعدة، ما تنتظرش أدوات حرب، ما تنتظرش أمور كبيرة. قل له أنا آتي إليك باسم رب الجنود، لأن الحرب هي للرب. هو الوحيد اللي يدي النصرة، هو الوحيد اللي يدي الغلبة، هو الوحيد اللي يقدر على هذا الجبار. أشكرك لأننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بيك أنت، وبيك أنت وحدك رب الجنود اسمك. بكرة حلقة جديدة.

يا رب عايز أشكرك لأجل محبتك العظيمة، عايز أشكرك لأجل محبتك اللي دايما بتقبلنا رغم بعدنا ورغم ضعفتنا، لأنك أنت بتحبنا محبة ثابتة. عايز أشكرك لأن محبتك اللي بتخلينا طول الوقت نيجي ونرجع ليك ونقرب منك تاني من جديد. سامحنا على محبتنا لفترة، محبتنا اللي بتتغير يوم بعد يوم وحسب المواقف، لكن علمنا ازاي محبتنا تبقى ثابتة ليك. خليش حاجة تأثر على محبتنا ليك زي ما مفيش حاجة بتأثر على محبتك لينا. نحبك يا رب، ساعدنا نتبعك تبعية كاملة في وسط عالم بيبعد عنك، لكن أنا أقرر في وسط الظروف ديت أني يا رب أحبك محبة كاملة. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها نوتيفيكيشن، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج الحب المحرر مع مريان حبيب.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل والحب المحرر، حب المسيح نور العالم. ممكن أهلك ينسوا يعزموك على حفلة، وممكن الناس تشوفك صغير وما تنفعش للمهمة. الله عينه عليك وانت في المراعي البعيدة. النهاردة صموئيل النبي رايح يمسح ملك، والكل حط ولاده الكبار الأقوياء إلا واحد كان منسي ورا الغنم. إخوة داود كانوا طوال وأقوياء، صموئيل انخدع بيهم، لكن ربنا قال له: الإنسان بينظر إلى العينين، أما الرب فبينظر إلى القلب. داود ما كانش ملك لأنه لبس التاج، كان ملك وهو بيحمي الغنم من الأسد والدب في السر. المسحة ما نزلتش على داود وهو في القصر، لأ دي نزلت عليه وهو ريحته غنم وهو لسه في المرعى. ربنا بيجهزك في الخفاء، في الشغل اللي محدش بيشكرك عليه، في الصبر اللي انت بتصبره، في التعب وانت وحيد. ولما جه الوقت ربنا وقف الكل لحد ما داود جه. داود كانت له علاقة مباشرة مع الله، فقال صموئيل النبي عنه كده في صموئيل 1:13 آية 13: قد انتخب الرب لنفسه رجلا حسب قلبه، وأمره الرب أن يترأس على شعبه. كان داود شخصيته متكاملة، وبيتضح ده لما قال أحد الغلمان لشاول لما كان بيجيله الروح الرادي في صموئيل 16: هوذا قد رأيت ابنا ليس البلتلحمي يحسن الضرب، وهو جبار بأس ورجل حرب، وفصيح ورجل جميل، والرب معه. كان مستعد دايما وطاهر، بدليل ان صموئيل النبي لما راح يمسحه الكل احتاج للاغتسال والتطهير، لكن داود لم يكن محتاجا بل مستعد دائما. كلام ده في صموئيل الاول 16 آية 11-13. كان متواضع جدا، ما وقفش قدام شاول وفكره بانه مرفوض من الله ومن انه الملك وإنه اتمسح ملك عوضاً عنه. قال عنه يوسيفوس المؤرخ إنه عندما وصل صموئيل ومسح داود همس في أذنه بأنه سيصبح الملك، ولكنه عاد ثانية إلى أغنامه ولم يذهب للمطالبة بالملك. خلاصة الحلقة: قيمتك مش في تقدير الناس ليك، قيمتك فأمنتك في السر اللي ربنا حطه فيك. ولو ربنا اختارك محدش هيقدر يقفل الباب في وشك، حتى لو كنت أصغر إخواتك. داود لم يصر ملكا يوم مسحه صموئيل، بل صار ملكا يوم انتصر على نفسه وشكواه وهو وحيد في البرية. الله بيجهز الأبطال في صمت ليعلنهم في الوقت الذي يراه، وقت النضوج ومعرفتهم الحقيقية لنفسهم. بيتوقف ساعتها العالم
تقديراً لأمانتهم. والحب المحرر بيقولك النهاردة: أنا شفتك وإنت بتصلي، وإنت قاعد في أوضتك لوحدك، شفتك وإنت بتخدم من غير ما حد حتى يقولك شكراً. أنا بجهز لك مسحة ومكانة خاصة، ومحدش هيقدر يمنع اللي أنا رتبته ليك، لأن الرب لا ينظر كما ينظر الإنسان، لأن الإنسان ينظر إلى العينين، أما الرب فإنه ينظر إلى القلب. صموئيل الأول 16:7. وأما الرب فينظر إلى القلب.

ولما اقعد معاك اوجاعي وجروحي هي بس اللي بتتكلم، وتضيع مني بركة روحك اللي بيصلي ويشفع فيا بأنات لا ينطق بيها، روحك اللي يعلن لي افكارك ليا

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: كلمة ربنا بتدعونا إننا نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا، وذهننا بيتغير بتغيير الأفكار اللي فيه. العالم عمال يرمي جوانا أفكار ومبادئ مش مبادئ ربنا، وعشان الأفكار والمبادئ دي تمتحن وتترفض وتتغير، لازم يجي فكر جديد مضاد مكانها عشان يقود حياتنا ويشكلها من جديد بحسب فكر الله. كنت متأثرة قوي النهاردة بخدمة سمعتها في واحد من الاجتماعات اللي كنت بحضرها عن إدراكنا لحضور ربنا الكامل لينا طول الوقت. فكنت بقوله يا رب أنا فعلا عايزة مهابتك تملاني، مش بطريقة تخوفني لكن يملاني الإحساس بإنك معايا طول الوقت، شايفني طول الوقت وعارف كل فكرة بتدور في ذهني وكل كلمة في لساني. لما أقول حاجة غلط أبقى كأني قلتها ليك أنت، ولو عملت حاجة غلط أبقى كأني عملتها فيك أنت. الناس اللي حوالينا مخفي عنهم أمور كتير تخصنا، نقدر نخدعهم ونضحك عليهم، نقدر نبان بصورة غير صورتنا الحقيقية، بس ما نقدرش نخدعك أنت ولا نضحك عليك أنت خالص. أنت اللي عارفنا أكتر ما احنا عارفين نفسنا، عارف إحنا من جوه عاملين إزاي، اللي ورا لبسنا وشكلنا وكلامنا وتصرفاتنا الظاهرة، فكر قلبنا ودوافعنا وتصرفاتنا اللي مش قدام الناس. المخفي عن العيون عريان ومكشوف قدامك. الكلمات دي مكتوبة في عبرانيين أصحاح 4 وعدد 13، وليست خليقة غير ظاهرة قدامه، بل كل شيء عريان ومكشوف لعيني ذلك الذي معه أمرنا. أنت اللي ساكن في نور لا يدنى منه، مفيش ظلمة تقف قدام نورك اللي بيخترق حياتنا. أنت عارف الكل وفاهم الكل ومش محتاج نلف وندور قدامك خالص. والغريبة مع إنك عارفنا قوي قوي كده بتحبنا بالشكل العجيب ده. أشكرك لأن معرفتك العميقة لينا دي ما خلتكش تبعد عننا، لكن بالعكس قربت لينا أكتر وأكتر، لأنك شايف ضعفنا وعجزنا وقلة حيلتنا اللي ورا كل مظاهر القوة اللي بنحاول نداري بيها على حقيقتنا. مديت إيدك تنتشلنا ولسه عندك رجاء لكل واحد ضايع وتايه ومش عارف سكته. فعلا أفكارك وطرقك وأعمالك غيرنا خالص. إحنا لما نعرف إن حد بيكذب علينا ولا بيعمل حاجة غلط حتى لو مش فينا إحنا، بنبعد وبنقلل قوي علاقتنا بيه ونخليها من بعيد لبعيد. لكن إنت حاجة تانية خالص، إنت بقى تقرب قوي من الضعيف اللي مش قادر على نفسه واللي بيعمل أمور غلط، لأنك شايف اللي جوه وعارف اللي عدى فيه، شايف الماضي والحاضر وكمان المستقبل، كله عريان ومكشوف قدامك لأنك كلي الوجود وكلي المعرفة وكمان كلي المحبة وكلي الرحمة، كلي الصلاح ناحية خلقتك. وحسيت كأنك كده بالروح القدس بتقولي عشان كده إدراككم لحضوري الكامل فيكم وحواليكم في كل مكان مش لازم أبدا يخوفكم، بالعكس ده يطمنكم ويريح قلبكم وكمان يساعدكم تنضبطوا في تصرفاتكم وكلامكم. لما يكون أبوك اللي بيحبك واللي صالح جدا ناحيتك واللي عارفك كويس قوي موجود معاك، المفروض إن الأمر ده يريحك وكمان يحط عليك مسؤولية، لكن مسؤولية في صالحك. أخطائك اللي بتعملها بتوجع قلبي عليك مش إنها بتأذيني أنا، ونفسي إدراكك لوجودي جنبك يساعدك تفكر قبل ما تعمل الغلط اللي كنت ناوي تعمله وانت مش واخد بالك، الكذبة اللي هتقولها، عدم الأمانة اللي هتتصرف بيها، الفكرة الشريرة اللي حتى جت في بالك، بس الكلام السيء اللي هيخرج من لسانك. لو فكرت إني موجود معاك في كل مكان وإني شايف وسامع مش بس اللي بتعمله واللي بتقوله، لكن كمان عارف اللي جوه ذهنك وقلبك. هتقول زي ما يوسف قال لما امرأة فطيفار عرضت روحها عليه: كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ وانت مرات هتبقى محتاج تقول الكلام ده مش لشخص قدامك، لكن لنفسك. تفكر روحك إن الأمر الغلط اللي كنت ناوي تعمله، أو حتى الفكرة الغلط اللي بتفكر فيها دي، موجهة لي أنا. انت بتغلط في حقي أنا، حتى لو مفيش بني آدم واحد شافك ولا عارف انت بتعمل ايه. أنا شايف وعارف، بس مش شايف وعارف وواقف أتفرج أبدا، لكن عايز أساعدك بكل قوتي، عايز أمد إيدي وانتشلك من اللي انت فيه، عايز أقويك على الخطية اللي بتحصرك وعايزاك تقع فيها، عايز أدربك عشان ما تستسلمش للمغريات اللي بتتعرض عليك من عدو الخير طول الوقت عشان يوقعك، عايز أعلمك إزاي تقول لأ أنا مش هعمل كده، وتطلب معونة وتستقبل قوة جواك تشددك فتثبت مكانك وما تقعش. ده النور اللي عايزه ينور جواكم، الإدراك اللي عايزه معاكم طول الوقت. أنت وإنتي مش لوحدكم، أنا معاكم، مفيش شيء واحد مخفي عن عيني، كل شيء كل شيء عريان ومكشوف قدامي. وعايزك تفكر في كلمة كل دي، كل حاجة اللي بتعمله وانت لوحدك ورا البيبان المقفولة، اللي محدش في الكون يعرفه عنك، أنا شايفه وعارفه، وعايز أساعدك مش أدينك، عايزك تقرب مني مش تبعد، لأن مفيش مكان بعيد عني. داود أدرك الأمر ده وكتب مزمور 139 في عدد 7، فيه بيقول كده: أين أذهب من روحك؟ ومن وجهك أين أهرب؟ إن صعدت إلى السماوات فأنت هناك، وإن فرشت في الهاوية فها أنت، وإن أخذت جناحي الصبح وسكنت في أقاصي البحر فهناك أيضا تهدين يدك وتمسكني يمينك. أنا مش حواليك في كل مكان عشان ألحقك واكتب خطاياك وعدد أخطائك أبدا، لكن زي ما قال داود: فهناك أيضا تهديني يدك وتمسكني يمينك. عايز أهديك للطريق الصحيح، وأمسك بإيدك وأمشي معاك مشوار حياتك في النور بتاعي، مش في الظلمة اللي عايز عدوك يسحبك فيها. إنك تدرك حضوري ده أمر لخيرك، مش يخوفك ويرعبك، لكن يقويك ويسندك تواجه التحديات، ويساعدك إنك تنضبط وتمسك نفسك عن أمور غلط كنت ناوي تعملها. والإدراك محتاج تدريب، تفكر نفسك كل شوية إني معاك وإني موجود في كل مكان أنت موجود فيه. لما تفكر فكرة غلط توب عنها بسرعة، لأنك مدرك إني شفتها. فكر نفسك إني أبوك اللي بيحبك مش اللي بيدينك، اللي عايز دايما خيرك وبيفكر دايما في صالحك، عايزك تبقى كويس علشانك، علشان تكون مرتاح مع نفسك ومرتاح معايا، عشان ما تبقاش ماشي بحمل خطايا على كتافك بدون داعي، عشان عدوك ما يزلكش ويكسرك ويأسرك بأمور غلط انت مش عايزها، بس من كتر ما عملتها من غير ما تفكر بقت قيد مش عارف تخلص منه. أنا عايز أنقذك من ده كله، صدق إن حضوري فيه كل الخير ليك أنت. حساسيتك للحضور ده هتخلي الروح القدس يلحقك بسرعة لما يلاقيك هتعمل حاجة غلط أو لا تليق، ولو غلط ينبهك عشان تقوم بسرعة وما تفضلش مكمل في اللي أنت فيه. أنا معاك مش ضدك، في صفك، وعايزك تنجح وتنضج، وكل يوم تكون أكثر شبه بيسوع اللي قدم حياته عشان أنت تعيش حر ومنتصر ومستمتع بعلاقة حقيقية وحية مع أبوك. آمين.

يا رب بشكرك على عمر فات مليان مراحم وعمر جاي واثقة إن في مراحم جديدة. شكراً إنك ثابت لا تتغير. أنت الوحيد اللي محبتك ليا ثابتة، مش على حسب أنا عملت إيه وما عملتش إيه، بعدت عنك أو قربت منك. أنت بتحبني محبة قوية، أنت قلت إني محبتك قوية كالموت. شكراً إني بقى ليا ثقة للدخول لعرش النعمة وأصبحت بنت ليك.

أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية. إحنا في رحلة في سفر الأمثال، وسفر الأمثال موضوعاته لها ثلاث أبعاد 3D، يعني علاقة الإنسان مع الله، علاقة الإنسان مع نفسه، علاقة الإنسان بالآخرين. رحلة حلوة قوي، أشجعك إنك مش بس تسمع لكن كمان اقرأ سفر الأمثال، هيفرق قوي في حياتك. الآية بتاعتنا النهاردة والحكمة اللي جاية من السماء من أصحاح 3 عدد 9 و10، بيقول كده: اكرم الرب من مالك ومن كل بكورات غلتك، فتمتلئ خزائنك شبعا وتفيض معاصرك مستارا. أنا سميت حلقة النهاردة كرمك اكرمه هيكرمك. الله بيكرمنا بعطايا كتيرة، عطايا يومية، الحاجات اللي احنا متعودين عليها، اللي مرات حتى مش بنشكر عليها، الشمس والهواء والناس والعربية والبيت، حاجات كتيرة قوي. بيكرمنا بعطايا جسدية، بيكرمنا بعطايا روحية في علاقتنا بيه، في راحة للضمير، في غفران الخطايا. طبيعي لأنه أكرمنا إحنا كمان نكرمه. نكرم رب إزاي؟ نكرمه بصورة مادية، بطريقة عملية. عشان كده سليمان بيدعي كل شخص إنه يكرم رب من بكرات غلاته. ايه بكرات الغلات؟ ده شعب قايم على الثقافة الزراعية، بيزرع زرع، ده اقتصاده كله، ده حياته. فبيقول لما تحصد اول حاجة في الحصيد تديها لربنا، والكلام ده موجود في سفر لاويين اصح 23. برجع اقراه، لاويين 23 آية 20. ومعنى كلمة البكورة يعني افضل حاجة عندنا، بمعنى نديه الاولوية في الزمن وفي النوعية، اول حاجة في يومنا، اول حاجة في حياتنا، احلى حاجة عندنا. خد بالك، لو الإيمان موصلش لجيبك إيمانك مشكوك فيه. الإيمان يوصل لجيوبنا وفلوسنا، أموالنا وممتلكاتنا بتخضع لمحبة الله. علشان كده العهد القديم مليان بتعليم عن كده، العشور والبكورة والنذور والنوافل والتقدمات. ليه ندي وليه نكرم الرب؟ لأنه علامة محبة، بتحب الرب لازم تدي، لأنه علامة ولاء وطاعة، علامة تكريس، علامة ثقة. بمعنى ان انا كل مرة بأدي الرب وبكرم الرب في الناس اللي حواليا، في المحتاجين اللي حواليا، في عمل الله، انا بقول كده لربنا وبقول لنفسي انا مش بثق في الحاجات اللي معايا اكتر منك. كل ما بطلع من جيبي بقول لربنا انا بثق فيك اكتر من ثقتي في الفلوس. كمان ده علامة عرفان واحساس بالجميل، ان كل حاجة هو الدهاني. النتيجة عارف ايه؟ تمتلئ مخازنك ومعاصرك. المخازن هي مكان بتاع الغلة، والمعاصر اللي كان بيعصروا فيها الزيتون والعنب. بمعنى انه رب يديك شبع، يديك غلة، يديك محاصيل كتيرة. تفيض المعاصر يديلك راي. عشان كده انا بشجعك من كل قلبي، اكرم الرب من وقتك ومن فلوسك ومن مجهودك، طلع عشورك، الرب هيكرمك. اختم لك بكلمتين صغيرين، خد بالك، خلي عطاياك وعشورك على قد دخلك، لحسن الرب ممكن يخلي دخلك على قد عطاياك. اكرم غير المنظور، ربنا يعني في المنظور، في الناس اللي حواليك المحتاجة، هيكرمك غير المنظور، ربنا اللي انت مش شايفه في المنظور، هيكرمك في حياتك وفي بيتك. اكرم الرب هو هيكرمك.

يا رب، بصلي يا رب من أجل، بصلي من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار طول. بصلي يا رب من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار بان إن هو ملهوش آخر. بصلي مع ناس مرة النفس زي ما حنة كانت راحة الهيكل بتصلي وهي مرة النفس وكانت بتسكب شكواها قدام الله. لكن الجميل في حنة ما راحتش لعالي الكاهن، ما راحتش لأولاد عالي الكاهن، لأن لو كانت راحت لهم كانتش هتاخد البركة والعطية والعظمة دي. لكن هي راحت للكبير بتاع عالي الكاهن، راحت لرب عالي الكاهن، راحت للقدير. بصلي من أجل كل واحد تديله عطية وترجع حنة ومعاها صمود.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
2: أهلا بيك عزيزي المستمع، وآية جديدة وفكرة جديدة النهاردة معانا، فكرة تلمس القلب حقيقة في سفر الخروج إصحاح 28. الرب قال لموسى الكلمات دي وهو على الجبل فوق في 40 يوم الأولى. الرب تقابل مع موسى وقال له قرب إليك هارون أخاك وبنيه معه من بني إسرائيل ليكهن لي، هارون نداب أبيه العذار إيثمار بني هارون. وعدد 2 من إصحاح 28 يقول له واصنع ثيابا مقدسة لهارون أخيك، وراح قال تعبير جميل للمجد والبهاء. وموسى فوق على الجبل ربنا بيقول لموسى كده أنا مشغول لهارون بالمجد والبهاء، تعمل له ثياب المجد والبهاء. السماء فوق مشغولة لهارون بالمجد والبهاء. كل أسف في الوقت ده هارون كان تحت في نفس التوقيت بيعمل عجل ذهبي للشعب. كل أسف، بص على السماء فوق مشغولة بإيه، وبص علينا تحت في الأرض بنعمل إيه. السماء فوق مشغولة بالمجد والبهاء، وإحنا تحت قاعدين بنلعب في التراب بنعمل أمور لا تليق. السلام لو قلبي وقلبك النهاردة اتفتحوا على اللي السماء مشغولة بيه، واللي على قلب ربنا ليك، اللي على قلب ربنا ليك عظيم وللمجد والبهاء. احنا مرات كتير مشغولين بأمور في العالم واخدانا، واخدة قلبنا، واخدة حياتنا وخطف أنظرنا. بس يا سلام لما الحياة اللي بنعيشها تحت هنا تتطابق مع الخطة الإلهية اللي فوق، تلاقي الناتج اللي يطلع للمجد والبهاء. على فكرة أنا نفسي أقول لك وأقول لنفسي قبليك، احنا مش مخلوقين هنا عشان نعيش يومين وبعدين ناخد شهادة كويسة وبعدين نتجوز وبعدين نشتغل شغل كويس وناكل كويس ورب الولاد كويس. ده جميل على فكرة، وده بنعمله عشان الرب. بس اللي نفسي أقوله لك وانت قاعد هنا، هل يا ترى انت شاعر ومتأكد ان ليه خطة بتعيشها، ولا زي بقى الناس نأكل ونشرب لأننا غدا نموت؟ أنا موجود هنا وأنا بشتغل عشان أمجده، وأنا بتحرك عشان أمجده، وأنا بخدم عشان أمجده، وأنا برب أولاد عشان أمجده. الله مشغول ليك بالمجد والبهاء إن كنت في ملء خطته وملء مشيئته. لكن بكل أسف أنت تحت بتعمل إيه؟ أنت حياتك شكلها إيه؟ ما أروع التخطيط الإلهي فوق بالمجد والبهاء. أصلي ليك في اسم المسيح تعيش اللي على قلب ربنا ليك، وأصلي ليك في اسم المسيح إن كان في دعوة على حياتك من سنين والدعوة فقدت، ربنا النهاردة وإنت بتسمع معايا، وإنت بتسمع معايا راديو الحياة، أنا أثق إن ربنا عايز يقولك إنه اللي أنا مخططه ليك المجد والبهاء. بس خلي حياتك تحت تتقابل مع خطته فوق، يطلع منها مجد وبهاء. أصلي ليك في اسم المسيح تعيش الخطة الجميلة والرائعة اللي ربنا رسمها ليك واللي ربنا معينها ليك، ولتكن في مشيئة الله وخطته، ونتقابل في آية وفكرة جديدة والرب معك.
1: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

0: عبرانيين الكتاب بيقول الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء، الذي به أيضا عمل العالمين، الذي وهو بهاء مجد الله ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته، بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة بالأعالي صائرا أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أفضل منهم. وإحنا يا رب النهاردة جايين نعليك ونقول لك أنت الكبير قوي، أنت العالي جدا أعلى من كل رياس وسلطان وقوة، أنت اللي قدامك مشاكلنا بتصغر، أنت اللي قدامك كل لسان وقبيلة يا رب، كلنا بنرفع بصوت واحد ونفس واحد يا رب إكرام لجلالك. اقبل منا تسبيحنا النهاردة وكلم قلوبنا باحتياجنا يا رب، منديك كل المجد. أمين.
1: رب لي كل المجد، جايين النهاردة واثقين أنه موجود وسطينا. كم واحد متأكد أن الرب حاضر الآن؟ خلونا نقف ونسبح الرب ونقول له عنينا متعلقة عليك، أنت وحدك يا يسوع وليس سواك، هحبك يا يسوع ولا حدش، ما ينفعش، فيش حد ينفع يبقى معاك. أمين.

0: هللويا.
1: مفيش وجود لقوة تانية طول ما انت هنا. مصدقين ان الرب هيصنع بمجد النهاردة مجد غير عادي لا تخطئه عين. لما نيجي بكل القلب ونقول له عايزين نشوفك يخطف نفوس النهاردة من النار في اسم يسوع. كم واحد يقول امين؟ امين, أمين.

هللويا. تفضلوا. امكث معي يا سيدي. كم واحد عارف الترنيمة؟ هللويا. اتوقع اسمعكم.

يا رب الحروب بتزيد والمشاكل بتزيد من كل أنواعها، لكن يا رب أنا جاي أطلب إن احنا نشوف سلطانك وإيدك في المشهد. أنت يا رب اللي تعرف تخلي كل الأشياء تعمل معا الخير للذين يحبون الله. يا رب حط بين إيدك كل من هو ذو سلطة، كل من هو صاحب قرار تعرف تديله حكمة ونعمة من عندك يا رب إن هو يعرف يعمل الصح، مش اللي احنا عايزينه ولا اللي احنا بنحبه، لأن احنا اللي بنحبه غالبا بيبقى وحش، لكن يا رب تديهم حكمة إن هم يعملوا اللي انت عايزه، لأن اللي انت عايزه هو الصالح، اللي انت عايزه هو الحاجة الوحيدة الصح. احنا ما بنعرفش نعمل حاجة صح، لأن الكل زاغ وفسد معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. احنا ما بنعرفش نعمل الصح يا رب، ادينا من عندك ان احنا نعرف نعمل الصح اللي في مشيئتك. امين.

بيد اليمنى برأيك تهديني وبعد إلى مجد تأخذني من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

التحكم في الزمن هو حلم البشرية، سواء بأنهم يسافروا من خلاله للمستقبل أو للماضي، أو يوقفوه أو يبطئوه أو يسرعوه. الإنسان دايماً عنده تحدي مع سرعة الزمن، مع مرور الوقت، مع الساعة. هو عايز يتحكم في الوقت. ده حلم من أحلام البشرية. يمكن الإنسان يكون نجح في أنه هو يغير شعوره وإحساسه بسرعة الزمن، لكنه في الحقيقة هو ما قدرش يغير سرعة الزمن نفسه. واضح كده أن إحنا ماشيين في حاجة شبه النوتة الموسيقية للزمن، صنعها الله وهو اللي حاطط الريتم بتاعها.

في جامعة 3 سليمان بيقول كده: لكل شيء زمان ولكل أمر تحت السماوات وقت. هو قال إن في زمن وفي وقت، وبيحط لستة طويلة قوي من الولادة والموت والهدم والبنى والبكا والضحك، لستة طويلة قوي بتوضح إن الله هو اللي بيحدد توقيت كل حاجة. الله هو اللي حاطط إطار الزمن، والإنسان هو اللي بيتحرك جواه. سليمان ما قدمش فكرة القدرية، بس هو اكتشف وبيكشف لنا عدم قدرة الإنسان على التحكم في توقيت الظروف وفي مناسباتها. الحكمة الحقيقية زي ما بتتقال في سفر الجامعة هي إن الإنسان يكون قادر يتعايش مع وقت الله، مش إنه يحاول يسيطر على الزمن. الحكمة في إنك تعيش مع الزمن، مش إنك تسيطر معاه، إنك تقدر تدخل جوه النوتة الموسيقية بتاعت الزمن دي وتعزف معاها بسلاسة. رسالة سليمان مش يأس، لكنها رسالة إنها تدعو الإنسان يعترف بسيادة الله على الوقت عشان تاخد راحة داخلية رغم غموض الحياة، تبقى مطمن إن الله هو اللي مسيطر على الوقت. الخلاصة من الجزء ده إن في فترات أو مواسم، حاجة اسمها زمان لكل حدث، وجوه كل حدث في وقت، في بداية لحاجة معينة. عشان كده بنعرف إن لكل شيء وقت، كل حاجة في حياتك ليها وقتها. الحكيم هو اللي يعرف يحط كل حاجة في وقتها. كمان كل حاجة اعملها في وقتها، لأن الله عمل كل حاجة في وقتها وطلعت رائعة. مكتوب كده في جامعة 3: صنع الكل حسنا في وقته، من تكوين واحد. والله بيصنع في التوقيت المظبوط، فبتطلع الحاجة حسنا. عشان كده أي حاجة بدأتها انهيها، خلص الحاجات اللي بدأتها، واعرف ان لكل وقت في حياتك، لكل موسم في حياتك، في حاجات مفروض تعملها، اعملها في وقتها. وانت بتعمل ده كله افتكر ان في الأبدية، مكتوب كده في جامعة 3: الله يدين الصديق والشرير، لأن لكل أمر ولكل عمل وقتا هناك. في حساب، كل حاجة بتعملها على الأرض هتاخد عليها حساب. كل عمل بتعمله لمجد الله هيجي يوم ونقف قدام كرسي المسيح، فنعطى مكافآت على كل حاجة عملناها حقيقي لمجد الله. وانت في الزمن بتاعك وانت مش عارف ايه اللي بيحصل، الحكمة الحقيقية مش بس انك تعرف امتى، لكن تعرف مين اللي متحكم في الزمن. بص على الوقت اللي انت فيه دلوقتي، اعرف اسم الموسم اللي موجود في حياتك، ودور على كل حاجة مفروض تتعمل واعملها في وقتها. وانت بتبص على الزمن وانت بتشوف محاولاتك انك تغير الوقت او تسرعه او تبطئه او ترجعه او تغير حاجة حصلت او هتغير حاجة هتحصل، ادرك ان الحكمة الحقيقية في انك تعتمد على الله اللي عارف التوقيت وخالق الزمن وظابط النوتة الموسيقية بتاعة الوقت. وارن ورزبي بيقول كده: عندما يقبل الإنسان وقته ويدرك أن الله يعمل في كل المواسم، سيختبر الرضا مدة أيام حياته. عشان كده أنا بصلي أن في كل مرحلة وفي كل زمان، في كل موسم من حياتي وحياتك، عايز أكون أمين وبعمل كل حاجة في وقتها عشان أطلع بأقصى استفادة ممكنة من مدة أيام حياتي.

رب يسوع، أشكرك لأنك صالح. أشكرك على النعمة التي نحن فيها مقيمون. رب، العالم صعب وساقط. احنا ممكن نكون بنصحى كل يوم شايفين أحداث جديدة غريبة مش متوقعينها، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بعد شوية. زمان كنا بنخاف من بكرة، يمكن النهاردة بنخاف من النهاردة. مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بالليل ولا بعد شوية، لكن يا رب نثق ان انت أمين وصالح وثابت. انت الشخص الوحيد اللي ثابت، وكلمتك هي الحاجة الوحيدة اللي ثابتة. يا رب، جاي نطلب سلام ليس كما يعطي العالم. ان العالم غالبا ما بيعرفش يعطي سلام، يا اما بيديه مزيف، لكن انت الوحيد اللي تعرف تمنح سلام من عندك. تعرف تدينا هدوء عشان نعرف ننام بالليل. يا رب، اشكرك لانك امين من الازل والى الابد. رغم ضعفنا وغلطنا وبعدنا عنك، لكن انت امين للنهايه. امين.

في ظل كل الأحداث الصعبة اللي بتحصل في العالم، أحسن وأجمل حاجة نقدر نقدمها للعالم اللي موضوع في الشر ده هو يسوع المسيح. والكتاب بيقول أنتم ملح الأرض وأنتم نور العالم. إحنا يسوع للعالم، إحنا اللي فينا المخلص، وإحنا اللي فينا الشافي، وإحنا اللي فينا الشخص المحب اللي بذل نفسه لأجل العالم. علشان كده صلاتي النهاردة يا رب خلينا نكون شبهك، وخلينا نكون على صورتك عشان العالم يلاقي فينا يسوع، يسوع المخلص، يسوع الشافي، يسوع اللي بيحب الناس. يلا نرنم مع بعض خلي جمالك يكون فيا.

يسوع، أنا بصلي إنك تعلن نفسك من خلالي للعالم. يا رب أنا بصلي إني أكون إيديك ورجليك للناس يا رب هنا على الأرض. يا رب أنا بصلي إنه لتكن مشيئتك كذلك على الأرض من خلالي. يا رب أنا بصلي إنه حضورك فيا يكون حضور ملك الملوك ورب الأرباب. اعلن يسوع المسيح المحب والرحيم من خلالنا. خلينا نوصل صورة الله الحقيقية يا رب من خلالنا. نقول لا، الرب إله حب، إله خلاص، إله شفاء، إله خير، إله سلام، إله رحمة. سود يا رب من خلالنا على الأرض.

دايماً بنعتبرها ترانيم أطفال، لكن الحقيقة إنه الترنيمة دي هي من أقرب الترانيم لقلبي، وبصلي إنها تكون كمان صلاتك وطلبتك الوقت ده.

لو لسه حاطط ضمانك في أشخاص، أو لو لسه حاطط ضمانك في شغل، أو لو لسه حاطط ضمانك حتى في خدمة، لو لسه حاطط ضمانك في منصب، لو لسه حاطط ضمانك في مال، أعتقد إن الوقت ده وقت ربنا بيورينا فيه إنه الضمان الوحيد في عالم مليان زيف وشر هو حب يسوع المسيح. السند الوحيد والحصن الوحيد والضمان الوحيد هو محبة يسوع المسيح. وأحلى حاجة إنه المحبة دي مش بتتغير، إن المحبة دي مش بتقل، وإن المحبة دي هتفضل ثابتة طول الوقت. مين اللي حبك أكتر من كل الناس؟

يا رب كلمتك بتقول ليس حب أعظم من هذا، أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. في الصليب شفنا إنه مفيش حب قد حبك، حبك عظيم لينا وأعلنته لينا في موتك. بنحبك يا رب، بنحبك لأنك حبتنا الأول.

0: طرقك يا رب عرفني، سبلك علمني،
1: دربني في حقك وعلمني،
0: لأنك أنت إله خلاصي. يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرقه.
2: كل سبل الرب رحمة وحق، لحافظي عهده وشهادته.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج أبانا الذي مع أمل سويرس.
1: أهلا منورين، إحنا في برنامج أبانا الذي وأنا أمولة. في فترات كتيرة في حياتي كنت بسأل نفسي وأسأل الروح اللي جوايا، هو إيه مشكلة الكذب؟ يعني أنا لو اضطريت أني أكذب عشان أحل مشكلة ما بين اتنين، أو عشان أنقذ نفسي من موقف، أو علشان أنقذ نفسي من خصم في الشغل، أو حتى علشان أهلي ما زعلوش مني لأني اتأخرت عليهم مثلا على الغداء، إيه مشكلة؟ فين الضرر اللي هيقع عليا أو عليهم لو أنا قلت اتأخرت علشان كان في حادثة في الطريق؟ إيه المشكلة لو قلت المدير أني اتأخرت على الشغل نص ساعة عشان الجيران كانوا قافلين عليا في ركنة العربية؟ مين المضرور كده؟ بالعكس أنا مضرورة لو قلت الحقيقة. عارفين زمان لما كان التليفون الأرضي يتصل وكان الأهالي يقولوا لأولادهم قولوا نايم قولوا مش موجود، والعيال كانوا يروحوا يقولوا بابا مش موجود. لكن وآه من لكن، كل مرة بقرأ قصة آدم وحواء وبسمع وعظة عنها بفهم قد إيه الكذب مضر، وإنه مفيش حاجة اسمها كذبة بيضة وكذبة سود. كل مرة بيعدي عليا يوحنا 8 والمسيح بيتكلم عن الحق اللي اليهود عايزهم يعرفوه ويثبتوا فيه، ويقارن بين الحق وبين الكذب والكذاب وأبو الكذاب، أدرك إن لا محال مفيش خلطة بين الكذب والحق، وإن الحق هو المسيح، وإن كل مرة بختار الكذب أيا كان السبب أو العذر أو النتيجة اللي أنا خايفة أواجهها، أنا باخد صف الكذب وباخد صف الكذاب. مش بس باخد صف، ده أنا بكون بنته. عارف يعني إيه إن أنت بتعلن بنوتك وأنت بتعلني بنوتك لإبليس وبتعلني إنه أبوكي؟ أنت متخيلة، أنت متخيل إحنا بنعمل إيه في نفسنا؟ إحنا بنستخدم لغة بيستعملها أبو الكذاب. إحنا بندي لإبليس سلطان علينا، سلطان أبوة. هتقولي يعني مش من مرة، إيه المشكلة؟ ياريتها كانت مرة، ده مع الوقت بتكون لغتنا، وزي ما انتوا عارفين لغتك تظهرك. عارفة يعني ايه مع الوقت ان كلامي او كلامك يكون اغلبه كذب؟ يعني مع الوقت انا بكذب وانا بصدق كذبتي. مش بس كده، الشخص اللي قدامي لما بيسمع الكذبة بتاعتي دي بيحصل حاجة من الاتنين، يا اما بيصدقها وبيكمل حياته وبيبني عليها قرارات، والكذب اللي انا قلته ده بيؤدي لنتائج تانية خارجة عن إرادتي وخارجة عن إرادته لأنه هو صدقني، أو بتتاخد الكذبة دي وهو بيكتشف أن أنا كذبت وبعد كده محدش بيصدقني، والعلاقة دي بتتكسر، مش بس مع الشخص اللي أنا كذبت عليه، لا كمان مع نفسي، لأني ما بقتش نفسي، بقيت صورة مزيفة مش أصلية مش أصيلة. عشان نفهم الضرورة دي تعالوا نبص على الله اللي مش خايف من حاجة ولا بيكذب ولا بيخبي، وإزاي الوضوح والشفافية بتاعته هي النور وهي الحقيقة، هي اللي بتشفي، هي اللي بتحرر من الظلم. أبونا السماوي، أنا بختار البنوة لي وبختار إن أكون بنتك، حتى لو النير شكله تقيل شوية، حتى لو مطلوب مني إن أقول الحق والحق ده احتمال يبقى سبب إني أتعب شوية، لكن أنا بختار الحق، لأن أنا عارفة إن الحق بيحررني وبيحرر إخواتي في اسم المسيح، أمين.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت حي وموجود في وسطينا، أنت اللي قمت من الأموات، أنت مصدر السلام. أنت قلت للتلاميذ كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. أشكرك لأن سلامك هو اللي بيملانا بالطمأنينة، سلامك هو اللي بيخلينا نكمل في مسيرة الحياة. رب وسط عالم مليان بالخوف والقلق والحروب، أشكرك أنه سلامك يجعلنا مطمئنين، لكن كمان يخلينا نتمم مشيئتك في حياتنا، وإحنا واثقين أن حياتنا في إيدك أنت مش في إيد إنسان. لا الأسعار ولا الحروب ولا الضغوط اللي بنشوفها تخلينا نخاف ونقلق، لكن أنت موجود، إحنا مطمئنين. يا رب ساعدنا نقرب منك، نختبر دايما وجودك في حياتنا، نختبر دايما سلامك الذي يفوق كل عقل، ليحفظ قلوبنا وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

0: جديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
2: المزمور 62 لإمام المغنين على يد وثون، مزمور لداود.
3: إنما لله انتظرت نفسي، من قبله خلاصي. إنما هو صخرتي وخلاصي، ملجأي لا أتزعزع كثيرا. إلى متى تهجمون على الإنسان؟ تهدمونه كلكم كحائط منقض، كجدار واقع. إنما يتآمرون ليدفعوه عن شرفه، يرضون بالكذب. بأفواههم يباركون وبقلوبهم يلعنون. إنما لله انتظري يا نفسي، لأن من قبله رجائي. إنما هو صخرتي وخلاصي، ملجأي فلا أتزعزع. على الله خلاصي ومجدي، صخرة قوتي، محتماية في الله. توكلوا عليه في كل حين يا قوم، اسكبوا قدامه قلوبكم. الله ملجأ لنا. إنما باطل بنو آدم، كذب بنو البشر. في الموازين هم إلى فوق، هم من باطل أجمعون. لا تتكلوا على الظلم ولا تصيروا باطلا في الخطف. إن زاد الغنى فلا تضعوا عليه قلبا. مرة واحدة تكلم الرب، وهاتين الاثنتين سمعت. أن العزة لله، ولك يا رب الرحمة، لأنك أنت تجازي الإنسان كعمله.

الجميع قائلين أمين. البركة والمجد والحكمة والشكر والكرامة والقدرة والقوة لإلهنا إلى أبد الأبدين، أمين. يا رب بشكرك لأنك مستحق يا رب أنك تاخد الكرامة والمجد

زمن المعجزات ده ولا وفات، فكرة مسيطرة على كتير مننا. أقف قدام مشاكلي، أحسب حساباتي، أدور على إمكانياتي، لكن مواقف كتير مش هتلاقي لها حل غير إنه تحصل معجزة. العجيب اللي هو أمس واليوم وإلى الأبد صانع المعجزات عايز يوريك بعينك الآيات. زمن العجب بتاع زمان تقدر تعيشه، مش بكرة، الآن. تابع معانا كل يوم في نقلة في إيمانك، وشوف واختبر العجب. لأ، ده موضوع أكبر مني بكتير، دي مواجهة أنا مش قدها. فعلاً في أمور ممكن تحصل في حياتنا إحنا مش قدها وتبقى أكبر وأصعب مننا بكتير، دي حقيقة ما ينفعش نتجاهلها أو نهرب منها. حتى لو أنت شخصية قوية وبتعرف تواجه وبتعرف تتصرف، ممكن تيجي مواقف تلاقي الأمر أكبر منك. نفتح مع بعض قصة مشهورة جداً اتعملت ترانيم وقصة جميلة، صمويل الأول أصحاح 17. كان في حرب بين شعب الرب وأعدائهم وقتها، وخرج رجل مبارز من جيش العدو، عملاق رهيب، مقاييس جسده مش عادية، وطبعاً وقف وهو عارف إنه محدش هيقدر عليه، محدش هيقدر أصلاً يقرب منه وإلا هينتهي تماماً. وقف بكل كبرياء يقول شوفوا واحد منكم يقدر عليا يجي يواجهني. وأوقات بتيجي في حياتنا مشاكل، مواجهات بتبقى كبيرة قوي وكأنها واقفة قدامي وبتقول أنت مش هتقدر عليا، وكأنها بتواجهني وتقول أنت مش قدي لأني أكبر منك. داود كان من شعب الرب لكنه كان غلام صغير، وأشجعك اقرأ القصة بتفاصيلها، هتلاقي رسائل كتير وأنا متأكدة أن ربنا هيبعت لك رسائل خاصة. وقف العملاق ده اللي اسمه جولياط 40 يوم يعاير الشعب صبح وليل، تلاقي ده في عدد 16. مش هينفع نعدي التفصيلة دي، هو المواجهة اللي قدامك عمالة تضغط عليك والضغط مستمر صبح وليل، يعني بتفضل ليالي طويلة حاسس بالأمر الكبير ده، إنه كأنه عملاق واقف قدامك مش عارف تعمل معاه إيه، مش عارف تنام بسببه. ما تقلقش، كتاب بيشجعك، كمل معايا القصة وهتحصل نقلة في إيمانك مع داود الصغير اللي كان غلام صغير قوي لكنه كان ليه علاقة حقيقية مع الرب. وفعلا كل ما علاقتنا تبقى مع الرب حقيقية، كل ما ربنا يزيد في حياتنا وإحنا نقل، كل ما طريقة مواجهتنا للأمور هتختلف، كل ما رؤيتنا للعملاق اللي في حياتنا، للأمور اللي باينة كبيرة قوي اللي باينة صعبة قوي، هتبقى رؤية مختلفة. علشان كده قبل ما نكمل القصة أشجعك تقول الآية بتاعت إنجيل يوحنا 3، ينبغي أن ذلك يزيد وإني أنا أنقص. يا رب أنا عايز أنت تزيد في حياتي، علاقتي معاك تتعمق أكتر وأكتر، عشان أمشي في الحياة هنا بواجه أموري بصورة مختلفة، بواجه زي ما داود كده واجه برغم أنه كان صغير قوي لكن علاقته معاك هي اللي عملت ده. داود راح المواجهة بالطريقة الصح. عدد 45، داود قال له أنت تأتي إلي بسيف ورمح وبترس، يعني عندك أسلحة كتيرة قوي وانت ضخم جدا جدا وعندك إمكانيات غير عادية، لكن خلي بالك من اللي جايه. وأنا آتي إليك باسم رب الجنود، يعني أنا مش جايب إمكانياتي، أنا صغير قوي لكن أنا بواجه بالرب نفسه، رب الجنود اسمه. وكمل وقال في عدد 47، ليس بسيف ولا برمح يخلص الرب، لأن الحرب للرب وهو يدفعكم ليدنا. مش محتاج إمكانيات ضخمة، مش محتاج عوامل مساعدة، الحرب هي للرب، الرب يستخدم أي حاجة. سفر صمويل الأول أصحاح 14 بيقول لأن ليس للرب مانع أن يخلص بالكثير أو بالقليل. ربنا ممكن يستخدم حتى لو حاجة صغيرة جدا، وده اللي حصل. داود غلب جلياط الجبار بحجر صغير، حجر صغير قضى على جلياط الضخم الجبار اللي ما كانش
أي حد قادر عليه ولا قادر يقف قدامه. تعالى النهاردة، تعالى النهاردة باسم رب الجنود، وقف قدام الجبار اللي في حياتك، وقف قدام الحاجة اللي انت مش قادر عليها، الموضوع اللي أكبر منك، وقف باسم رب الجنود. وما تنتظرش عوامل مساعدة، ما تنتظرش أدوات حرب، ما تنتظرش أمور كبيرة. قل له أنا آتي إليك باسم رب الجنود، لأن الحرب هي للرب. هو الوحيد اللي يدي النصرة، هو الوحيد اللي يدي الغلبة، هو الوحيد اللي يقدر على هذا الجبار. أشكرك لأننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بيك أنت، وبيك أنت وحدك رب الجنود اسمك. بكرة حلقة جديدة.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على play list من فوق، هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوة الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: يا رب يسوع، بنشكرك يا رب من أجل صلاحك، وبنشكرك من أجل يا رب كل إحساناتك يا رب اللي بتدهلنا وبتجزلها علينا يا رب. بتحد مع كل واحد مكتئب، بتحد مع كل واحد مطحون تحت الدايرة والمطحنة بتاعة الشغل، بتحد وبصلي مع كل واحد عنده مشاكل في بيته وفي أسرته، بتحد مع كل واحد بيسمع يا رب الكلمات دي وهو واصل للنهاية كده وواصل على آخره زي ما بنقول، ومش قادر حتى ومفهوش نفس يعمل حاجة. بتحد مع كل واحد وبصلي إن بتعزيات الروح القدس توصل بيها لقلوب الكثيرين باسم الرب يسوع، وترفع وتشدد وتقوي يا رب شعبك في كل مكان وفي كل زمان يا رب. أشكرك تاني لأجل عمل الروح القدس في حياتنا، اسم الرب يسوع المسيح، آمين.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة

بالحق يقبلون. بين العناد البشري والرحمة الإلهية اللي بتلحقنا دايماً. أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل، والحب المحرر حب المسيح نور العالم. ممكن تهرب من مأمورية شغل، ممكن تهرب من بلد لبلد، بس مستحيل تهرب من أمام وجه الله. تعالوا نروح ليونان اللي ركب السفينة ونام في القاع وافتكر كده إنه بعيد عني نوى، بس ربنا كان مجهز له رحلة تانية خالص، رحلة في جوف الحوت. ما كانش عارف إنه هو كان بيهرب لبطن الحوت. يونان كان نبي عنيد، مش عايز يروح لعدو يوعزه. العاصفة كانت هنا رسالة حب مش عقاب، عشان ترجعه لمساره. في بطن الحوت، في الضلمة وفي الوجع وفي اليأس، يونان هنا بس لقى نفسه، سكب نفسه وقال للرب الخلاص. ربنا استخدم الحوت عشان يحمي يونان من الغرق، واستخدم الضلمة عشان يوريه النور اللي جواه. القصة مش عن حوت بلع إنسان، القصة عن حب بلع عناد، ويونان خرج عشان يبدأ من جديد. خلاصة الرسالة النهاردة بتقول كده: تعبك وعواصفك النهاردة ممكن تكون هي الحوت اللي ربنا بعته علشان ينقذك من غرق أكبر. الضلمة اللي انت فيها هي حضن بيشكل فيك إنسان جديد. والحب المحرر بيقولك: حتى لو رحت لآخر البحر أنا هناك، حتى لو نزلت لأعماق اليأس أنا موجود. ما تهربش مني، اهرب ليا، أنا مجهز لك بداية جديدة حتى لو من جوه بطن الموت. والآية المؤثرة النهاردة بتقول كده: من جوف الهاوية صرخت فسمعت صوتي. يونان 2:2. يا رب، يلي عينك على يونان وهو في جوف السفينة، وسمع له وهو في جوف الحوت وفي قاع البحر. بعترف لك النهاردة إن أنا كتير كنت يونان في عنادي، هربت كتير من صوتك لأنه ما كانش مناسب هوايا، وركبت سفن اختياراتي افتكرت إني هلاقي الراحة بعيد عنك. أشكرك لأجل العواصف اللي بترجعني ليك، واللي سمحت بيها في حياتي إنها تعطل هروبي منك. علمني إن الضيق اللي بيواجهني مش انتقام، ده نداء حب بيصحيني من نومي العميق قبل مغرق. علمني إني أصرخ زي ما صرخ يونان من جوف الهاوية فسمعت صوته، أصلي وأنا في عز وجعي وما استسلمش لليأس، وأثق إن للرب الخلاص وحده، وإن كلمته هي بوصلتي الوحيدة. آمين.

زمن المعجزات ده ولا وفات، فكرة مسيطرة على كتير مننا. أقف قدام مشاكلي، أحسب حساباتي، أدور على إمكانياتي، لكن مواقف كتير مش هتلاقي لها حل غير إنه تحصل معجزة. العجيب اللي هو أمس واليوم وإلى الأبد صانع المعجزات، عايز يوريك بعينك الآيات. زمن العجب بتاع زمان تقدر تعيشه، مش بكرة، الآن. تابع معانا كل يوم في نقلة في إيمانك، وشوف واختبر العجب. مرض كان في العهد القديم رمز للخطية والنجاسة، وكان الشخص المصاب بيه بيبعدوا عنه ويخرجوه يعزلوه في مكان لوحده. وضع سخيف وصعب، بالذات لما يحصل مع حد متعود إن ليه منصب وشأن. مش بس كده، ده في السلطة كمان. سفر الملوك الثاني أصحاح 5 بيتكلم عن نعمان رئيس جيش ملك أرام، والكتاب بيقول عنه رجلاً عظيماً عند سيده مرفوع الوجه، وده واحد حقق انتصارات عظيمة. الكتاب حريص إنه يقول عن يده أعطى الرب خلاصاً لأرام. مش بس كده، ده كان ليه صفة كبيرة قوي، حلوة قوي، جبار بأس. لكن لو قريت اللي بعدها، أبرص. جبار بأس، أبرص، صعب قوي دي. هل في حياتك أمور مخلياك تشعر بخزي، بخجل، بكسرة داخلية، سواء ظاهرة أو بتخبيها؟ ممكن تكون وظيفتك وظيفة كبيرة، عيلتك عيلة حلوة، الناس اللي حواليك شايفاك في صورة معينة، لكن الخزي اللي أصابك والأمر السيء اللي حصل لك مخليك تشعر زي الأبرص كده. إلهك العجيب عنده رسالة ليك النهاردة. ما تكملش عايش حياتك بالشعور بالكسرة الداخلية أو العار اللي جوه أو الخزي. رئيس الجيش حصل معاه حاجة غريبة قوي. جت في بيته واحدة تخدم، فتاة صغيرة، استخدمها الرب عشان يعلن الحل. وفعلا ربنا بيحرك ناس من أجلك، ويحرك ظروف وأحداث، ويستخدم أدوات، لأنه مهتم بيك، لأنه عايزك سليم، عايز حياتك تبقى صحيحة، لأن مشيئته لحياتك مشيئة كاملة. نكمل كده في ملوك التاني. الفتاة دي نصحت إنه نعمان يروح لأليشع النبي، وفعلا راح نعمان رئيس الجيش إلى أليشع النبي، وأليشع النبي قال إنه هيشفى بإنه يروح يغتسل 7 مرات في الأردن فيرجع لحمه إليه ويطهر. استغرب جدا نعمان من الطريقة، وكان هيمشي، وقال أكيد أكيد دي مش طريقة الشفاء، في طرق تانية طبيعية، في طرق تانية أنا كنت متوقعها. هقف هنا وأسألك، ليه لما ربنا بيستخدم طرق مختلفة أو بيديك حلول أنت بترفضها لأنها مش جاية وفق أفكارك، مش هو ده اللي أنت عايزه، مش هو دي الطريقة اللي أنت شايف إنها هتريحك؟ الإيمان هو الثقة بما يرجى، والإيقان بأمور لا ترى. أياً كانت طريقة تفكيرك، أياً كان اللي أنت متوقعه، أنت بتصدق ربنا. نكمل مع بعض القصة، نلاقي إنه عبيد نعمان نجحوا إن هم يقنعوه يعمل اللي قال عليه إليشع. ودي رسالة ليك النهاردة، ربنا بيبعت لك ناس في حياتك تساعدك، ربنا بيبعت لك ناس في حياتك يبعت من خلالهم رسائل ليك. هل أنت بتتجاوب معاهم؟ هل أنت بتطيع اللي بيقولوه؟ لو صليت وارتحت وتأكدت إن ده من الرب، ولا أنت بتصمم تمشي بطريقتك، بتصمم تمشي بأفكارك؟ العناد كالوثن، يعني العناد حاجة صعبة جداً، ممكن تحرمك من حاجات كتير قوي ربنا عايز يعملها. رسالة ليك النهاردة، مشيئة الله لحياتك صالحة ومرضية وكاملة، محتاج تبقى متجاوب مع الرب ومع رسائل الرب اللي بيبعتها بأي طريقة، محتاج تشكر الرب من أجل الناس اللي حواليك، اللي ربنا وربنا وحده هو اللي حاططهم في حياتك. تجاوب نعمان، واختبر نعمان شفاء إلهي،
ومش شفاء إلهي عادي، ده شفاء إلهي غير عادي. كتاب بيقول لنا رجع لحمه كلحم صبي صغير وطهر. أيوة، يعني شفاء مجيد عمل الله في حياتنا، عمل مجيد لأنه رب المجد. رسالة أفسس 3 بتقول لنا الآية الجميلة اللي كتير مننا حافظينها، والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جداً مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا. ارفع قلبك معايا وتمسك، الخزي ينتهي، العار يشفى، البرص يتحول إلى لحم صبي صغير. يا رب أشكرك، أشكرك من أجل نهاية لكل مراحل الكسرة الداخلية وكل مراحل الخزي والخجل، حتى من أمور غير معلنة مختبئة. أشكرك لأنه أنت عايزنا أصحاء في كل شيء، عايزنا لحم صبي صغير. أشكرك من أجل نهاية وبداية. أشكرك لأنك الإله اللي عندك شفاء لأمور يمكن ما حدش يعرفها، داخلية جدا، علشان تكمل عملك في حياتنا. العظيم المجيد يا رب المجد نفسه. نتقابل بكرة حلقة جديدة مع رب المجد العجيب صانع المعجزات.

يا رب أنت قدوس ومخوف وحدك، أنت الإله الحقيقي الوحيد يا رب. أشكرك لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما يا رب فقد صنعت السماوات. يا رب أنت الحاجة الوحيدة الثابتة في حياتنا، اختبرنا وجربنا وشفنا في حياتنا اللي فاتت أن أنت الوحيد الثابت، لا شغل ولا فلوس ولا واسطة ولا إمكانيات بتقدر تكفينا ولا تضمن لنا حاجة، لكن أنت هو الضامن الوحيد يا رب في أيامنا. اختبرنا وشوفنا بعينينا انهيار أكبر ثوابت وأساسات كنا معتمدين ومرتكزين عليها وفاكرين إن احنا ظهرنا متأمن وهي موجودة، لكن كله رب غش وكله قبض ريح. يا رب افتح عينينا إن احنا نلحق ندرك ونفهم إن انت الضامن الوحيد. سامحنا على كل مرة اهتمينا وكبرنا وتسندنا على قش بيتحرق بيطير، لكن يا رب جاي النهاردة نقول لك احنا اسفين. دي اكتر احنا عرفنا نخبر رب قد ايه انت صاحب السلطان الوحيد، انت الوحيد المتسلط على كبرياء البحر، انت الوحيد المتسلط على اي حاجة بتخوفنا، لان اي حاجة بنعملها بايدينا قصاد الخوف ده بتنهار بنسبة 100%، مفيش حاجة بتكمل، لان لولا ايدك انت لابتلعونا احياء، واحنا بننسى وبنتعود ان انت معانا وبنتعود على كل حاجة بتديها لنا. لكن يا رب افتح عينينا على ان دي نعمة احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا ويمكن بنستهين بيها. نوعدك يا رب ان احنا النهاردة مش هنستهين بقوتك ولا بسلطانك ولا بايدك اللي معانا. يا رب عايزين نكمل النهاردة وبكرة ولحد ما تيجي بإيدك أنت فقط. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها Notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج الحب المحرر مع مريان حبيب.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل، والحب المحرر حب المسيح نور العالم. في وجع ما ينفعش يتحكي للناس، وجع بيتحس بس في مرارة اللي جوه القلب، اللي بيكون ربنا بس اللي شايفه وحاسس بيه. النهاردة هنروح مع بعض لهيكل الرب ونشوف ست مش قادرة تطلع صوت من كتر البكا، لدرجة إن الناس فكروها سكرانة، لكنها كانت بتسكب نفسها قدام الله. هنروح لحنة. حنة كانت بتعاني من العقم ومن تعيير ضرتها ليها. كانت بتروح الهيكل كل سنة بقلب مكسور، لكن في السنة دي حنة بطلت تشتكي للناس وقررت تشتكي لله. صلاتها كانت صمتة، لكنها كانت صارخة بالروح. طلبت ابن مش عشان تتمنظر بيه، لكن علشان ترده للرب. الله استجاب مش بس لأنها طلبت، لكن لأن قلبها كان مستعد يسلم العطية لصاحب العطية. ولما جه صموئيل، حنة ما نسيتش وعدها، قدمت ابنها الوحيد لله بفرح، فالله كافئها بخمسة غيره. الدرس هنا هو الاستجابة بتبدأ لما نسلم العطية لله قبل ما توصل لإيدينا، وساعتها المرارة اللي كانت مالية القلب بتتبدل بفرح وتهليل للي سمع الصلاة. حنة اتبدل حالها اللي دخلت بيه وقالت كده: فرح قلبي بالرب، ارتفع قرني بالرب، اتسع فمي على أعدائي، لأني قد ابتهكت بخلاصك. ليس قدوس مثل الرب، لأنه ليس غيرك، وليس صخرة مثل إلهنا. في صموئيل الأول 2. قالت الكلام ده بعد كسرة وتعب كتير. إزاي فرح قلبها كل الفرح ده؟ إيه التحول الغريب؟ هي دي قوة الصلاة. إزاي عملته؟ إزاي الصلاة فيها قوة عظيمة قادرة على تغيير الواقع المادي والروحي؟ صمتك قدام الناس وصراخك قدام الله هو أقصر طريق للمعجزة. الله مش محتاج يسمع صوت عالي، هو محتاج يلمس قلب منكسر ومصدق في أمانته. دي ومضة كده لقلبك. الفرق بين حنة وبين الآخرين إنها ما خرجتش من الهيكل وهي حاملة صموئيل في إيديها في نفس الوقت، لكن خرجت وهي بتحمل اليقين في قلبها، فتبدل وتغير وجهها قبل ما يتغير واقعها. الحب المحرر بيقولك: أنا سامع الصرخة اللي مطلعتش من جواك، أنا شايف المرارة اللي في قلبك من كلام الناس. ما تخافش، أنا مش بس هديك سوق لقلبك، أنا هخلي العطية دي بركة لأمك كتير، بس ثق وسلم لي وجعك.
الآية النهاردة بتقولك: لأجل هذا الصبي صليت، فأعطاني الرب سؤلي الذي سألته من لدنه. صموئيل الأول، آية 27. تعالوا نرفع قلبنا لربنا زي حنة ونقول له كده: زي يا رب ما سمعت أنين حنة اللي كانت مرة النفس، وحولت صمتها المكسور لتسبيح بيملى الدنيا، وقالت كده: ارتفع قرني بك لأني نلت طلبي من عندك، لأني ابتهكت يا رب بخلاصك، تسع فمي بالحق أمام الكل. يا رب علمني أني ما خافش من كلام الناس أو من وقاحة الظروف. أنت إله المستحيلات، أشكرك لأنك تحيي وتميت، تفكر وتغني. أنت الذي تقيم المسكين من التراب وترفع الفقير من المزبلة لتجلسه مع شرفاء شعبك على كرسي مجدك. ثبت قلبي على الحق ده، زي ما اديت حنة صموئيل ليكون بركة لأمة كاملة. ما تعطنيش سؤل قلبي لراحتي بس، بل اجعل عطاياك فيا يراها الجميع فيؤمنوا بقدرتك.

مزمور 107 بيقول الكلمات الجميلة دي: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته، ليكن مفدي والرب. الذين فداهم من يد العدو ومن البلدان جمعهم، من المشرق ومن المغرب، من الشمال ومن البحر. تاهوا في البرية في قفر بلا طريق، لم يجدوا مدينة سكن، جياع عطاش أيضا أعيت أنفسهم فيهم. عدد 6 يقول: فصرخوا إلى الرب في ضيقهم، فأنقذهم من شدائدهم، وهداهم طريقا مستقيما ليذهبوا إلى مدينة سكن. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. لكن يقول كده في عدد 9: لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا، الجلوس في الظلمة وظلال الموت، موثقين بالذل والحديد. إيه اللي حصل؟ يقول كده: ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم، أخرجهم من الظلمة وظلال الموت وقطع قيودهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. اسمع: لأنه كسر مصاريع النحاس وقطع عوارض حديدا. أنا عايز أصلي مع كل واحد وكل واحدة النهاردة. بنمر بأزمة عالمية دلوقتي ملناش يد فيها، سياسات وحكومات، جيوش، قذائف، صواريخ. بنمر بأمور لو علينا احنا مش عايزين نشوف الحاجات دي، بس للأسف هي بتحصل حوالينا ومش بإرادتنا. ومشكلة العالم انه بيدور على السلام، ولكن السلام بدون يسوع مش هيحصل. الرب يسوع المسيح له كل المجد، اللي قال: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. السلام ده ماله؟ السلام ده قال يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب يا رب حل بسلامك، يا رب يا رب حل بسلامك على كل البلاد. يا رب يا رب ما عندناش أعداء بشريين، يا رب ما عندناش، أو إحنا مش واقفين في صف ده ضد ده، مش مع ده ضد ده، لكن إحنا بنصلي يا رب من أجل الشعب اللي تعبان تحت الحروب دي، الشعب اللي تحت الصواريخ دي بينهار، الشعب اللي عايش في حيرة وقلق وخوف، مش من بكرة، ده من النهاردة. يا رب بنصلي من أجل سلام يعم، بنصلي من أجل يسوع المسيح يسود، بنصلي من أجل يسوع المسيح يظهر لناس في وسط القلق والاضطراب والخوف، فيسوع يكون واقف، فيسوع موجود، ليقل مفدي والرب الذين فداهم من يد العدو. يحمد الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم.

رحمه الرب امامي في كل حين، لانه عن يميني فلا اتزعزع. لذلك فرح قلبي، ابتهجت روحي، جسدي ايضا يسكن مطمئنا. تعرفني سبيل الحياه، امامك شبع السرور، في يمينك نعم الى الابد.

مستمعي راديو الحياة الأفضل الغاليين في كل مكان، أهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية. إحنا في رحلة جميلة مع سفر الأمثال، نتعلم الحكمة اللي جاية من السماء اللي تخلي حياتنا مليانة بالخير، مليانة بالفرح، مليانة بالسلام، مليانة بالشبع. النهاردة في نصيحة غالية قوي قوي قوي، وأنا سميت حلقة النهاردة وآية النهاردة سلامة كيانك. رب عايز كياننا الإنسان يبقى سليم، يبقى مرتاح، والآية بتاعت النهاردة بتقول كده: لا تكن حكيما في عيني نفسك، اتق الرب وابعد عن الشر فيكون شفاء لسرتك وسقاء لعظامك. ده فصح 3 آية 7 و8. كيانك مهم قوي يفضل سليم، ورب يهمه سلامة إنسانيتك وسلامة حياتك وسلامة كيانك النفسي والجسدي والروحي. ولأننا كبني أدمين محاصرين بقوة طبيعية وروحية كتيرة قوي مضادة وشريرة ممكن تسعى لتحطمنا، بص على الفيضانات والزلازل، بص على الحرب الروحية اللي جاية من عدو الخير، من إبليس، اللي جاية من الأشرار. إزاي نحافظ على كياننا سليم في كل الأمور المحيطة بنا دي؟ في 3 نصايح غالين قوي في الآية دي، أمثال 3:7-8، يقولوا لنا إزاي نحافظ على سلامة كياننا. أول حاجة يقول لك كده الحكيم في كلمة الله: لا تكن حكيما في عيني نفسك. اوعى تتكل ولا تعتمد على روحك، اعرف انك محدود. هنا بيقصدوا اوعى من خطية الكبرياء والاستقلال، لانه اول درجة من السقوط انك تستقل عن الله وتحس انك انت تقدر تعملها لوحدك. 2، اتقي الرب. يعني اتقي الرب يعني خليك في مخافته، خليك في محضره باستمرار، خليك مدرك ان العالم كله هو هيكله، هو حاضر في كل يوم، هو حاضر في كل مكان انت موجود فيه. 3، ابعد عن الشر. احترم طبيعتك البشرية الساقطة، اوعى تلعب مع الخطية، اوعى تستخف بالخطايا الصغيرة، اوعى تشوف نفسك اكبر من السقوط. ابعد عن الشر، اعمل معروف. الشر ليه طبيعة جاذبة وخادعة. النتيجة انك تبقى عارف محدوديتك ومتكر على الرب وتتقيه وتبعد عن الشر. بيقول كده: شفاء لسرتك وسقاء لعظامك. السرة والعظام في الكتاب معناها الكيان الإنساني كله، أعماق الإنسان، والسرة هي المصدر الوحيد لغذاء الجنين، والمقصود هو صحة الجسد كله. شفاء بمعنى دواء، تبقى عايش وانت متعالج ومشفي ومحمي من الشر. خد بالك، السير في طريق الشر والخطية بينتج عدم راحة وقلق وحياة جافة مليانة توتر، أمراض نفسية وروحية بتأثر على جسدك وعلى عظمك. الشر على فكرة بيضعف جهازك العصبي وبيضعف مناعتك، بيدمر نفسيتك، وبالتالي سلامتك الجسدية وحتى سلامتك العقلية. التدخين، المخدرات، العلاقات المش مظبوطة، أي إدمان، السرقة، الكذب، الخيانة، كل ده بتسبب أرق وتوتر وعدم إحساس بالأمان. وداود اختبر كده لما قال في مزمور 32: لما سكت، سكت عن الخطية، يعني مشي مش مظبوط، بليت عظامي من زفيري اليوم كله، لأن يدك ثقلت علي نهارا وليلا، تحولت رطوبتي إلى يبوسة القيظ. لما بنمشي في سكك مش مظبوطة ومش بنخاف الرب، مش بنتكل عليه، احنا اللي بنتأذي. عايز اقول لك انه تقوى الرب والبعد عن الشر بيولد فيك راحة وسلام وامان، جهازك العصبي بيرتاح ونفسيتك مرتاحة، حياتك تبقى مروية ومنطلقة. على فكرة الشخص التقي يفوت في الحديد. خاف الرب وخاف من الشر، هو ده الخوف اللي يشيل الخوف. وعلى فكرة اللي يخاف الرب ما يتخافش عليه ولا يتخاف منه. عارف لما بتعيش الحكمة دي، لا تكن حكيما في عيني نفسك، اتق الرب، ابعد عن الشر، يكون شفاء لسرتك وسقاء لعظامك، معناها ايه؟ يتمتع جسدك بالصحة وعظامك بالارتواء. انه تقوى الرب شفاء للصحة ودواء للجسد، في ترجمات كتيرة للآية دي جاية بالمعنى ده. انا عايز اشجعك النهاردة انك تصلي معايا، تعترف باي ضعف، واطلب من الرب انك تعيش في مخافته
ورضاه ويديك خوف من الشر، فتعيش سالم وكيانك سليم.

يا رب يسوع، بنشكرك يا رب من أجل صلاحك، وبنشكرك من أجل يا رب كل إحساناتك يا رب اللي بتدهلنا وبتجزلها علينا يا رب. بتحد مع كل واحد مكتئب، بتحد مع كل واحد مطحون تحت الدايرة والمطحنة بتاعة الشغل، بتحد وبصلي مع كل واحد عنده مشاكل في بيته وفي أسرته، بتحد مع كل واحد بيسمع يا رب الكلمات دي وهو واصل للنهاية كده وواصل على آخره زي ما بنقول ومش قادر حتى ومفهوش نفس يعمل حاجة. بتحد مع كل واحد وبصلي إن بتعزيات الروح القدس توصل بها لقلوب الكثيرين باسم الرب يسوع، وترفع وتشدد وتقوي يا رب شعبك في كل مكان وفي كل زمان يا رب. اشكرك تاني لأجل عمل الروح القدس في حياتنا، اسم الرب يسوع المسيح، آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
2: أهلا بيك عزيزي المستمع في آية جديدة وفكرة جديدة. النهاردة إنجيل مرقس الإصحاح الأول في عدد 40 يقول: أتى إليه أبرص يطلب إليه جاسيا وقائلا: إن أردت تقدر أن تطهرني. أحب العدد ده قوي قوي قوي. راجل مضروب بالبرص، والبرص ده مرض من الأمراض الصعبة اللي الشريعة في العهد القديم كانت بتكلم عليها في سفر اللاويين، أن الشخص الأبرص يطرد خارج المحلة، شق ثيابه، يضع يده على شاربه، أي حد يقرب منه يقول نجس نجس نجس، محدش يقرب. فواحد من الناس دول برا المدينة لقى الرب يسوع جاي، وبعدين يقول جه أتى جاسيا، سجد وركع للرب وقال له تعبير رهيب جدا: إن أردت تقدر. في الحقيقة الراجل الأبرص هنا عمل حاجة رهيبة جدا، ربط إرادته بقدرته، وكأنه عايز يقول له إن أردت تقدر، أنا أثق في قدرتك لكن كمان أحترم وأثق في إرادتك الصالحة. والرب يسوع رد عليه يقول كده، إنه مد يسوع يده ولمسه وقال: أريد فطهر. وكأنه عايز يقول له إرادتي ليك هي الطهارة والقداسة والشفاء. أنا نفسي أحط عنوان وأقول لمسة شافية. يقدر؟ أيوة يقدر. بس النهاردة عندك الإيمان اللي يستقبل من إيده اللمسة دي؟ لمسة تشفي، لمسة تطهر، لمسة تفك، لمسة تغير الواقع. بس أنت عندك الإيمان ده؟ مليان بالإيمان اللي كان مليان بيه الأبرص؟ إن أردت تقدر. مرات كتير نصلي وربنا بإرادته الصالحة ومشيئته الصالحة بيستجيب، ومرات كتير بنصلي لكن إرادته ومشيئته الصالحة ننتظر، ومرات كتير نصلي وإرادته الصالحة تقول مش بس انتظر أو استجابة لكن هذا الأمر مرفوض أو هذا الباب مغلق. مرة الرب قال لصمويل النبي: إلى متى تنوح على شاول وأنا قد رفضته؟ من فضلك النهاردة قبل ما تقول أي حاجة ممكن تقول للرب: إن أردت إرادته صالحة وكاملة ومرضية، إرادته صالحة وحكمته عظيمة وكاملة. بس النهاردة تقول له: أنا أثق إن

0: إرادتك مرتبطة بقدرتك، هتعمل أمر عظيم. بص يا رب، ممكن تعمل معايا زي بولس، ممكن بنعمة كبيرة تشيل الشوكة وتشفيني شفاء كامل، وبنعمة كبيرة ممكن تخلي الشوكة لكن ترفعني أنا فوق الألم وفوق الضعف، عشان أقول مع بولس: حينما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي. أصلي من كل قلبي ليك وليكي، زي ما جه الأبرز جاسيا تركع قدام الرب، أو وانت في مكانك كده ترفع قلبك لربنا وقول له: أثق في إرادتك الصالحة وقدرتك الكاملة، بس إرادتك وقدرتك يصنعوا في حياتي فرق، إرادتك وقدرتك يصنعوا لمسة حلوة. الرب هو بيقول للأبرص: أريد إرادة الله من نحوك وأفكاره من نحوك أفكار سلام. الرب النهاردة مش هيتأخر إن يصنع ليك كل الخير وكل الرحمة كل الإحسان، بس أنت عندك الإيمان، عندك الإيمان في إرادته نحوك ومشيئته وقدرته وسلطانه. أنا بصلي من كل قلبي لكل حد بيسمعني أن النهاردة ربنا يفاجئك ويفاجئك مفاجأة من السماء، ويقول لك: أريد أريد أريد فطهر، أريد فتشفى، أريد فتنفك من القيود والعادات والعلاقات والمواقع الدنسة. أريد ربنا أردته النهاردة أنه يرفع ويسند ويدي معونة. بصلي من كل قلبي لكل حد بيسمعني، ربنا يديك النهاردة تختبر اللمسة الشافية، والرب معاك، ونتقابل في أي فكرة جديدة.
1: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كذبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي وادي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت عمالة أشكر ربنا على رجوعنا بالسلامة كفريق من خدمة كنا بنعملها سوا، وكنت عمالة بقوله أشكرك عشان رفقتنا في كل تحرك وخدمة عملناها، أشكرك عشان علاقتنا ببعض ومحبتنا لبعض وانبساطنا وضحكنا وفرحتنا ببعض. بصلي عدوك ما يدخلش بينا، وأنا بصلي الكلمات دي عننا وعن كل فريق خدمة إن عدوك ما يكونش ليه مكان وسطينا ولا وسطيهم. أصلي نمسك في إيد بعض ونلزق كتافنا في كتاف بعض، الصغير والكبير، الجديد والقديم، اللي الأيام دي مش قادر واللي متشجع ومرفوع في الوقت ده. أنا أول واحدة أختار الوحدة، أختار التواضع، أختار إني أقدم إخواتي عني. وسامحني لو في أي تصرف حتى لو بس جوايا كان فيه أي نوع من أنواع تفكير العالم، أنا فين ومكانتي فين وعملت إيه ومين عمل إيه، أرجوك احفظني واحميني وسامحني وخد بإيدي يا قدير، احفظني متضعة. دي الحرب الحقيقية اللي أنا محتاجة أقف فيها لنفسي وأشوفك وإنت واقف فيها معايا وبتسندني. أي انزعاج بتسببهولي نفسي لما بركز معاها وأدور على مكانها ومكانتها، أي حرب بتيجي من عدو الخير عليا في الأمر ده بختار أخد نفسي ولملمها كلها كده على بعضها وأروح بيها عند يسوع وهو على الصليب، وأفكر نفسي إن ده